0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام.
2: مع كل همسة كلام.
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام.
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح.
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحاً بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
1: شكرا.

صباحنا مليء بالسعادة بالتفاؤل بالأمل والأمن والأمان على قطر الحبيبة. من تغريد مشوار صباحي دائما معكم مستمعينا من إذاعتكم إذاعة صوت الخليج. وكل يوم طبعا ما عدا الجمعة والسبت احنا معاكم من تغريد ساعة كاملة برفقتكم مستمعينا على 440-30 ألف، التواصل عن طريق الواتساب. بهذه الساعة رح أكون أنا معكم من الإعداد تقديم نعمة رياض، ومن التنفيذ فيصل شراوي.

حياكم الله من جديد ومن تغريد. طبعا بيوم الخميس نتمنى لكم نهاية أسبوع جميلة بها تحقيق لبعض الأهداف اللي خططتوا لها خلال هذا الأسبوع، وإن شاء الله حققتوا منها ولو هدف واحد أو نص هدف، خلينا نقول حتى ما نكون ناخذ هالحياة جدا سهلة ونحقق بها الأهداف بشكل أسبوعي ويومي. لا، حلو الإنسان يكون عنده طموح عالي ويبقى يشتغل على أهدافه حتى يوصل لها، ولكن خلينا نقول من الأهداف اليومية الجميلة هو أنه أقرر أقعد الصبح مثلا، أقرر أخفف قهوة، أقرر أني أبتعد شوية عن التليفون والوقت الطويل اللي ياخذني التليفون عن الناس والأحباب اللي حواليا. يعني في أهداف بسيطة ممكن نحققها بشكل يومي وأسبوعي حتى. أذكركم مستمعين، احنا طبعا حي كل من يستمعنا من الدوحة على تردد 100.8 أو 99 أو 93.4. ومن العراق على البصرة 98.7 وبغداد 95. من اسطنبول 99.4 والكويت 102.4. ومن عمان مسقط 107.7 وصلالة 91.6. عمان الأردن 98.1 وفيينا وجنيف وزيورخ ولندن على الديجيتال. تقدرون طبعا تستمعونا على أو تعرفون كل أخبارنا على skr.fm. كل ما يخص إذاعة صوت الخليج نزلون تطبيق على الهواتف الذكية، تشوفون كل ما يخص الإذاعة من برامج منوعات وأكيد أخبار مختلفة. أكيد بهذه الجولة الصباحية رح يكون موضوع رئيسي سؤال رح يكون تفاعلي من خلال طبعا الإذاعة، وأكيد مواصلتكم ومشاركاتكم على 440-30,000 على الواتساب، بالإضافة إلى نقلة للأرصاد الجوية وتقرير مهم أعد أن الزميل عادل عبد الله وكثير من المواضيع المختلفة والمنوعة. ولكن تغاريد يبدأ مشوار وياكم من كل صباح، وهسه ابتدى المشوار.

حياكم الله من جديد وتحياتنا لكل اللي تواصلوا ويانا الآن من خلال الواتساب. الفايز الوالي يقول: المثقف هو الذي يقول شيئا بسيطا بطريقة صعبة، والفنان هو الذي يقول شيئا صعبا بطريقة بسيطة. العبقرية قد تكون القدرة على قول شيء عميق بأسلوب بسيط. أيضا تحياتنا لسليمان سيد العاصمي من عمان، و سالم أيضا من عمان، وعلي خاطر النجادة. رح نقرأ كل الرسائل المستمعين، ولكن أذكركم أنه رح يكون ويانا موضوع خاص وبالإضافة إلى تقارير منوعة لهذا اليوم. على 440-30,000 التواصل عن طريق الواتساب، قدروا تتواصلون ويانا وتشاركونا بمواضيعنا المنوعة والمختلفة. علي خاطر النجاد يقول: الحدود المعنوية ليست جدارا عازلا، بل هي مرافق أمان. يخطأ أو يخطأ من يراها قضبانا تمنع الوصال، فهي في جوهرها حواجز تحمي المودة في التآكل وتصون الكرامة من الاستنزاف. إنها الرسم الدقيق لملامح الذات وسط الزحام، لكي لا تذوب هويتنا من الآخرين أو في الآخرين. حين نقول لا لما يرهق أرواحنا، فنحن لا نهدم الجسور، بل نرممها على أسس الاحترام المتكافئ. طبعا مواضيعنا راح تكون أول يوم، موضوعنا راح أقول لك السؤال قبل ما أدخل بالموضوع وأشارككم به وأسولف لكم عنه، ولكن هل أنت اليوم تعيش استقرار يدعمك، أم منطقة الراحة طبعا تخليك تأجل أحلامك؟ ركز ركز بالسؤال. ها، أنت من الأشخاص اللي تحس أنه فعلا الاستقرار يدعمني، ولكن أو بالمقابل هذا الاستقرار ممكن يوقف التفكير بالأحلام أو إنجاز الأحلام؟ على 440-30,000 التواصل عن طريق الواتساب. مشوارنا الصباحي معكم دائما من تغريد.

0: لا تتوقف المحافل الرياضية في الحبيبة قطر من خلال طبعا كثير من البطولات اللي صارت على هذه الأرض من كأس العالم امتدادا للكثير من البطولات، ولكن أهم البطولات اللي طبعا تشهدها دائما الدولة وهي بطولة كأس الأمير. وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمير لكرة القدم لعام 25 و26 عن اكتمال الجاهزية للمباراة النهائية اللي راح تجمع بين الغرافة والسد يوم السبت المقبل على استاد خليفة الدولي، ولكن الكل جاهز والكل بالانتظار. بس خلينا ننتقل إلى هذا التقرير اللي عدى إن زميلنا عادل عبد الله حتى نتعرف أكثر عن هذه البطولة.
1: من قلب الدوحة حيث تتجه الأنظار إلى استاد خليفة الدولي الذي يحتفل هذا العام بمرور 50 عاما على إنشائه، أقيم اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي كأس الأمير البطولة الأغلى في كرة القدم القطرية. في هذا المؤتمر تحدث السيد علي الصلات مدير الإعلام والاتصال في اتحاد الكرة مؤكدا أن الاستعدادات بلغت أعلى مستوياتها تنظيميا ولوجستيات، وأن الجماهير ستشهد تجربة استثنائية تليق بمكانة الحدث. المواجهة المرتقبة ستجمع بين نادي السد الأكثر تتويجا بالبطولة ونادي الغرافة حامل اللقب وصاحب التاريخ العريق في مباراة تحمل الكثير من الندية والإثارة. علي الصلات شدد على أن الاتحاد القطري لكرة القدم حارص على توفير كل ما يضمن النجاح النهائي من تجهيزات خاصة للإعلاميين والجماهير إلى ترتيبات أمنية وتنظيمية دقيقة ليكون المشهد متكاملا على أرضية استاد خليفة الدولي. وقال لصوت الخليج:
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم كان عندنا المؤتمر الخاص بالتحضيرات النهائية لنهائي كأس سيدي سمو أمير البلاد المفدى. الله الحمد أتوقع أن كل شيء حسب الخطة المعتمدة. نبارك أيضا لفريق السد والغرافة تأهلهم للمباراة النهائية. طبعا تكلمنا خلال المؤتمر عن كافة الجوانب المتعلقة بالإعلاميين، وصلنا تقريبا 700 طلب لتغطية المباراة النهائية. أيضا تحدث عن أسعار التذاكر اللي من خلال يمكن شراها من خلال موقع الاتحاد القطري لكرة القدم. أسعار التذاكر هي 50 الفئة الأولى، 30 الفئة الثانية، 10 الفئة الثالثة، أيضا لذوي الاحتياجات الخاصة أيضا 10 ريالات، ولها أيضا دليل إرشادي في طريقة شراء هذه التذاكر. أيضا أخوي عبد العزيز فخر وتحدث عن المرافق وتحدث عن منشأة استاد خليفة وآلية الوصول إلى ملعب استاد خليفة الدولي من حيث استخدام المترو، وأيضا من حيث المواقف اللي راح يتم تخصيصها في يوم المباراة. أتوقع أن هو كرنفال كروي، هناك منطقة خاصة بفعاليات الجماهير، وإن شاء الله يكون الحدث وتنظيم الحدث على قد اسم البطولة إن شاء الله.
1: النهائي هذا العام يحمل بعدا رمزيا مضاعفا إذ يتزامن مع الذكرى الذهبية لاستاد خليفة الدولي الذي شهد عبر نصف قرن لحظات تاريخية خالدة، ويعود في هذا الختام ليكون مسرحا لرفع أغلى الكؤوس. نهائي كأس الأمير ليس مجرد مباراة بل مناسبة وطنية تجمع الجماهير تحت راية الرياضة والفرح، وسيكتب السد والغرافة فصلا جديدا في تاريخ البطولة حيث يرفع الكأس وسط أجواء احتفالية تليق بقطر وبـ50 عاما من العطاء الرياضي في استاد خليفة الدولي.

0: يعني حقيقة مباراة راح تكون مرتقبة على أحر من الجمر مثل ما نقول، ومحبين الغرافة ينتظرون، وكذلك طبعا السد. إذا مستمعينا احنا معاكم من تغاريد في هذه اللحظات، ننتقل وإياكم إلى الأرصاد الجوية حتى نتعرف طبعا إلى حالة الطقس لهذا اليوم مع عبد العزيز الحامدي. يسعد صباحك.
1: صباح النور.
0: تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لا يوجد تحذير على الساحل اليوم الخميس، لتكون حالة الطقس حار نهارا مع غبار خفيف وبعض السحب. الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية من خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات قوية أحيانا. وبالنسبة لعطلة نهاية الأسبوع يوجد تحذير برياح قوية متوقعة، لتكون حالة الطقس بوجه عام حار نهارا مع غبار مطر على بعض المناطق وبعض السحب أحيانا. الرياح شمالية غربية من نشطة إلى قوية السرعة مع هبات تصل إلى 30 عقدة أحيانا. وعند درجات الحرارة في مدينة الدوحة تتراوح ما بين 27 إلى 41 درجة مئوية اليوم وفي عطلة نهاية الأسبوع. ننتقل إلى حالة البحر. التحذير البحري مستمر اليوم وخلال عطلة نهاية الأسبوع، اللي يتراوح ارتفاع الموج ما بين 4 إلى 8 قدم، يرتفع إلى 11 قدم أحيانا، وعليه يرجى تجنب الأنشطة البحرية خلال فترة التحذير ومتابعة آخر تحديثات الطقس عبر مصادرها الرسمية. هذا هو والله أعلم.
0: شكرا عبد العزيز من الأرصاد الجوية. إذا مستمعينا ما زلنا معكم متواصلين من تغاريد.

نرجع لسؤالنا وهو هل أنت اليوم تعيش استقرار يدعمك أو أنت يعني مثل ما نقول كأنك منطقة الراحة ما تحقق شيء من أحلامك؟ والسؤال الأهم من هذا، هل الاستقرار يقتل الطموح؟ في كثير من الناس يعني يشتغلون ويسوون ويحققون وينجزون ويحلمون حتى يوصلون لمرحلة يقول لك أنا أرد استقر، تعبت خلاص أرد ارتاح. ولكن في ناس حتى لما تستقر وترتاح يبقى الطموح يشتغل عنده، وتشوفهم ناجحين حتى بفترة الاستقرار، وتلاقيهم يريدون يحققون أعمال خاصة فيهم، طموح وأحلام. وكثير من الناس اللي لا، لما يدخلون منطقة الراحة والعمل الحياة الروتينية والاستقرار يبتعدون عن إنجازات أو تحقيق للطموح، فتشوفهم وكأنه تبعد عنهم تحقيق الأحلام. وكثير من الناس يكون عندها شلون الخوف والهاجس أنه لا أنا أخاف من هذه منطقة الراحة الكثير، أخاف لا ضيع مني تفكيري وطموحي وشغفي في الحياة. بلحظة من حياتنا نوصل اللي دائما نبحث عنه طويلا، مثلا وظيفة مستقرة، دخل ثابت، حياة هادئة، ويمكن دائرة محدودة من العلاقات. وهنا نشوف أنه لما تكون هذه الأمور تواجدت بحياتنا فعلا الحياة تبدي الروتين يقتل بعض الطموح اللي موجود بداخلنا. يبدي السؤال اللي يطرح كثير بصوت عالي، هل هذا هو الأمان اللي نحتاجه؟ هل هي يعني المنطقة اللي احنا نريد نستقر بها؟ الاستقرار هو جوهرة، هو مو عدو، هو حاجة إنسانية، هو المساحة اللي طبعا نلتقط دائما بيها مثل ما نقول أنفاسنا. ولكن هل هو فعلا يقتل طموحنا؟ هل احنا فعلا بعد ما نشعر بهذا الاستقرار والروتين نبطل نحلم ونبطل نحقق بالأحلام؟ سؤالنا حقيقي واضح كلير مثل ما نقول. انت اليوم تعيش بحالة من الاستقرار وراحة دائما موجودة حواليك من الحياة، يعني الاجتماعية، الاستقرار والروتين، لكن هل فعلا حسيت انه انت ما عندك طموح بعد هذا الاستقرار؟ فالسؤال بشكل واضح، هل الاستقرار يقتل الطموح؟

أحيانا حقيقة مو بس الروتين أو الاستقرار أو الراحة تقتل الطموح. أحيانا الأشخاص اللي حواليك هم يقتلون الطموح اللي بداخلك. هم أشخاص ما يشجعوك، هم أشخاص ما يبنوا لك بيئة حقيقية تخليك دائما تشعر بهذا الطموح أو تحقق الطموح. راح تقول لي شلون؟ راح أقول لك حتى في بيئة العمل. اليوم بالعمل لما يكون الوضع كما هو عليه وما بي منافسة، ما بي شغل واقعي، ما بي شغل واضح، الشغل عبارة عن روتيني تماما بحت، لا بأي شيء جديد، تشوف هذه البيئة تقتل الطموح بداخلك، لأنه تجي بكل شغف وتريد تحقق وتسوي وعندك طموح وتريد توصل وتظهر وتبين، وتشوف البيئة والإدارة اللي حواليك والموظفين مثل ما هم تماما وكأنهم روبوتات، فأكيد ينقتل الطموح بداخلك فتبدأ بمشاكل داخل العمل. لأنه إذا أنت شخص طموح ما راح تقدر تتحمل تعيش بهذا الروتين الممل، ولا أنت راح تتحمل هذه الراحة. أكو ناس تقلقهم الراحة ويقلقهم الاستقرار، يريدون يبقون يشتغلون على نفسهم وهواجس بداخلهم من الشغف والطموح العالي. ما من ممكن اليوم الإنسان ينجح فقط لأن موهوب بهذه الشغلة أو لأن يفهم بهذه الشغلة. النجاح هو أنك تكون شغوف بهذه الشغلة. أنت موهوب ولكن شغوف بهذه الموهبة، أنت تحب هذه الشغلة ولكنك شغوف بها. لما يكون عندك الشغف حتوصل 100%، راح تشتغل عليها، راح تطورها، راح تكبرها، وراح توصل أكيد، لأنه طالما أكو هدف براسك وشغف بداخلك أنت 100% حتوصل. لكن في كثير من المواهب والأشياء الحلوة اللي تكون بالأشخاص تموت لأنه ماكو شغف. وهواية ناس تلاقيهم عندهم موهبة رياضية جميلة، موهبة فنية جميلة، ومواهب متعددة، لكن تنقتل مع الوقت لأنه هذا الشخص يحب الكومفورت زون، هذا الشخص اللي يحب المنطقة اللي بيها ما بيها جهد ولا تعب ولا خلاص، يريد يمشي حياته على هذا الروتين وما يريد يطور بيها. أما تشوف التميز بالشخص الشغوف، بالشخص الطموح اللي ما يهز الاستقرار ولا يهز المنطقة الراحة ولا تهز كل شيء، هو عنده هذا الشغف والهاجس. وعلى فكرة الإنسان الشغوف حتى لو ظهر وبين وكبر رح يبقى يكبر أكثر، رح يبقى يطور أكثر من نفسه لأنه شغوف بهذا العمل. وتشوفون أكو ناس فعلا بداخلهم أكو شغف تجاه أمر معين تشوفه مهووس فيها، يعني ماكل عقله ووقته وماخذ كل أفكاره وتشوفها يوصل 100%. وأنا دائما ألاحظها حتى بالأعمار الصغيرة المراهقين الأطفال، ما تشوفها شغوف بشيء اتركه، لا تضغطه ولا تقول له ما تفيدك، خليها دراستك أهم. صحيح الدراسة مهمة، ولكن خليه شغوف بالأمر اللي يحبه، لأنه هذا الشغف اللي تولد بداخله وسكن في داخله رح يعرف قيمة الأمر اللي يشتغل عليه، وعنده يكون شغف تجاهها وحب تجاهها، حتى حب بدراسته. بسبب هذا الشغف رح ينجح بالدراسة، وبسبب هذا الشغف رح ينجس بالامتحانات. فلا تقمعون الأطفال ولا حتى المراهقين إذا كان عنده شغف تجاه شيء، حتى لو الأمر مثلا ما من هالمستقبل الكبير، ولكن شوف إلا ما تلاقي بيه اتجاه ممكن ينجح فيه. يعني في كثير من الشخصيات اللي تشوفوها نجحت ووصلت إلى أقصى مراحل النجاح هم بطفولتهم كانوا أشخاص شغوفين جدا يشتغلون على هذا الموضوع وطوروا. سؤالي لك اليوم وعن النجاح والطموح والاستقرار، هل الاستقرار يقتل الطموح؟ هو هذا كان سؤالنا لهذا اليوم. طبعا فيصل البلوشي، حياك الله يا فيصل من عمان، يقول نعم بعض الأشخاص قد يطفئون الحماس بداخلهم بداخلك عفوا، ويجعلونك تشك في طموحك أو تفقد شعورك بالاستقرار، ليس لأنك ضعيف بل لأن الكلمات والتقليل والإحباط المستمر يستهلك من الروح والوقت. لكن بالمقابل الطموح الحقيقي لا يموت بسبب الناس، بل يتعب أحيانا ثم يعود
حين تجد بيئة تقدرك، أو حين تقرر أنك أو أنت صوتك أهم من آراء الآخرين. وقد يكون أخطر ما يقتل الطموح الاستهزاء بالأحلام، المقارنة المستمرة، التقليل من الإنجازات، التشاؤم الدائم، والتحكم والخوف من التغيير. يعني بصراحة أكو أشياء مهمة جدا تحدث عنها مستمعنا فيصل البلوشي، وهي التحكم والخوف من التغيير. الأشخاص اللي دائما يخافون من التغيير، يخافون يخطون خطوة لتتغير عليهم الحياة، يخاف تتغير الروتين بحياته، تشوفه باقي وعالق بمكانه، ما يقدر يتطور ولا يتغير ولا حتى يعرف يخطي أي خطوة لأنه يخاف يغير. التشاؤم الدائم، الناس المتشائمة، الأشخاص اللي تشوفها هي يعني لما تخطي خطوة تقول لك يمكن ما نجح، يمكن ما يعجبهم، أعتقد مو حلو مثل ما أنا سويت، إلى آخره. في تشاؤم طول الوقت تشوفه، حتى لو نجح ما رح يحس بالنجاح، لأنه متشائم، هو شخص سلبي متشائم. والمقارنة المستمرة، وهذا أمر مهم جدا، أنه طول الوقت أتقارن مع غيري، طول الوقت غيري أفضل وغيري وغيري، هذا ينقتل بداخلي الطموح. حتى لو أنا عندي طموح بداخلي أرد أسويه، رح أشوف المقابل اللي أنا قاعد أقدم أمامه هذا الطموح اللي بداخلي، أشوفه لا يعني ما يهمه ولا ينتبه له، يشوف غيري أحسن فينقتل بداخلي الطموح. كثير من الأسباب اللي تخلي الطموح ينقتل، واحدة منها هي الاستقرار مثل ما تحدثنا عنها. من الظفيري حياك الله من الكويت، الاستقرار سيف ذو حدين، فأما أن يكون منطقة راحة تسبب الركود وتقتل الرغبة في التغيير خوفا من فقدان الأمان الحالي، ويكون منصة انطلاق توفر الصفاء الذهني والدعم اللازم للمخاطرة والإبداع. والعبرة ليست في الاستقرار نفسه، بل في استغلاله كقاعدة صلبة للبناء المستمر، بدلا من التوقف عنده وتحويله إلى سجن للطموح. حياكم الله. وفراس يقول برأيي هي ترجع للشخص عن نفسي، بالعكس الاستقرار يعتبر محفز انك تحقق حلمك، تكتشف اخطائك بهدوء ورؤية، خاصة اذا رزقت ببيئة عمل متفهمة لصعوبة البدايات وضغط العمل. وطبعا اوكي، بس الاسم ما موجود. تحياتنا للمستمع اللي دزلنا هسه رسالة في هذا الوقت، يقول البعض يتعمد قتل الطموح خوفا من المنافسة ودليل عدم كفاءتهم للمنصب. صح جدا، صح، شوفه ما عنده ثقة بنفسه ويخاف يوصل، فيتعمد يقتل الطموح اللي بداخله، وكأنه يهيج يرضي نفسه، يلا الأمور طيبة خلاص، يعني ارضى باللي موجود، خلي هذا حديث مع النفس، ارضى باللي موجود، يعني وين أكو هسه ناس مستقرة بشغلها، خلي مشي، أنا أحسن من غيري، أنا أفضل من غيري، أنا قاعد على قلب مكتبي يومية وأداوم. ماكو طموح، صفر بداخله، فارغ، ماكو طموح، بعمله ما رح ينجح، ورح يجي الأقل منه ويوصل أكبر منه، ورح يأخذ منصب أهم منه. هذول الأشخاص اللي من داخلهم فارغين ما يوصلون. فبصراحة مستمعينا اليوم قاعد يبدعون بالرسائل وقاعد يشاركونا في الموضوع اللي هو تفاعلي حقيقة، وأيضا في يعني خلينا نقول هي مو مشكلة ولكن أمر شائع في المجتمع، أنه في كثير من الناس اللي عندها طموح ولكن مقتول هذا الطموح، أو هي تخاف من أنها تحققها لأنها تخاف من خسارتها للاستقرار في العمل أو بالحياة بشكل عام. من تغاريد احنا متواصلين ياكم.

حياكم الله مستمعينا من تغريد، وياكم أكيد علي خاطر نجادة، أكيد رح نقرأ ولا يهمك. و طيب فيصل البلوشي، شكرا لك. إذا إنه مستمعينا، شو رأيكم ننتقل إلى بعض من الصحف القطرية وجولة بالأخبار المنوعة؟ رئيس مجلس أمناء متاحف قطر تفتتح معرض تلاقي أصوات متفردة بجناح قطر الوطني في بناني البندقية. البندقية إيطاليا في 6 مايو افتتحت سعادة الشيخ المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر اليوم. وأمس كان معرض بدون عنوان طبعا 2026 تلاقي أصوات متفردة ضمن الجناح الوطني لدولة قطر في الدورة 61 من المعرض الدولي للفنون بينالي البندقية، والمقام في موقع الجناح الدائم المستقبلي لدولة قطر في جارديني ديالا طبعا في حدائق البينالي. يشتمل المعرض على أعمال لكل من ريكورد وصوفيا وطارق عطوي وعلياء فريد وفادي قطان. حضر الافتتاح كل من سعادة السيد خالد بن يوسف السادة سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية، ولويجي عمدة مدينة البندقية، وعدد من الشخصيات القطرية والدولية البارزة. قالت سعادة الشيخ المياسة بنت حمد آل ثاني أن مشاركة دولة قطر في البندقية تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تشجيع الحوار وتعريف العالم بمواهب قطر والمنطقة. وزلنا معكم بالجانب الثقافي، والمكتبة المتنقلة سفير معرض الدوحة للكتاب. انطلقت مبادرة المكتبة المتنقلة التابعة لوزارة الثقافة لتجوب في مختلف مناطق الدولة تزامنا مع الاستعدادات المكثفة لانطلاق معرض الدولة ومعرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته 35. وهذه الخطوة كمبادرة استراتيجية تهدف إلى نقل أجواء المعرض إلى قلب المجتمع والوصول بالكتاب إلى الجمهور في أماكن تواجدهم، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال والناشئين لتعزيز ارتباطهم بالقراءة والمعرفة. وأخيرا، الدوحة للأفلام تعلن عن الأعمال المشاركة في مهرجان كان السينمائي 2026. أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن اختيار

سبعة أفلام حصلت على دعمها للمشاركة في مهرجان كان السينمائي 2026، واللي راح يكون 12 إلى 23 مايو الجاري. وطبعا راح تشارك هذه الأفلام في أقسام مختلفة، وهي الاختيار الرسمي للمسابقة الرسمية، وإلى جانب مشاركة من الأقسام الموازية، وأسبوع النقاد وأسبوع المخرجين. وبهذا الإطار طبعا راح تكون، قالت السيدة فاطمة رميحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دوحة الأفلام، أنه هذه المشاركة المميزة في المهرجان كان في أو كان السينمائي ليس مجرد احتفاء بالسينما، بل هو تذكير قوي بأن السرد القصصي الشجاع والأصيل بات اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى. أخبار منوعة ومختلفة، ولكن نبقى نقول ألف مبروك لكل الخريجين من الجامعة القطرية وكل الجامعات وحتى المدارس، يا ربي لكم التوفيق. ومن تغاريد إلى هنا وصلنا إلى حلقتنا أشرفت على النهاية. احنا نقولكم شكرا لكم ولتواصلكم، شكرا لدائما تواصلكم الرائع. أذكركم طبعا هلي خاطر نجاد اللي دائما يورطنا بهذه الأشعار، ولكن أنا ما أحب أزعل أي أحد من المستمعين. يقول كنت شاب بشبابي شاب من شاب، حرق عمرك لهيب الحزن من شاب، تعالوا شوف هسه الراس من شاب، تبكي مرايتي من تصفن علي. يعني شعرك كله شيب صار أبيض. تحياتنا لكم وشكرا لكم من القلب، شاتر وياكم لإعداد التقديم نعمة رياض، ومن التنفيذ فيصل شراوي. مع السلامة.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام.
2: مع كل همسة كلام.
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام.
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح.
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحاً بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
1: شكرا.

0: شراب له أسرار.
1: شايف في البحر
0: نغم على أوتار. معنا به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها، نتمنى لكم يوم خميس ونيس مليء بكل ما هو طيب ومبشر لكم إن شاء الله جميعا. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. مع المستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 09-74. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق. نشكر الزميل فيصل الشراوي الإشراف على الاستوديو، كما نشكر الزميلين محمد عبد الله رئيس قسم الاستوديوهات والزميل راشد عبيد من قسم الاستوديوهات. نشكر كذلك الزميل ليجو من قسم الحاسب الآلي، كما نشكر الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيلة الرميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع، ونشكر الزميلتين دينا أبو الشنب ونانسي زهرة من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. ضيف الحلقة دكتور أحمد يوسف، عميد المعهد العالي للموسيقى العربية. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد. دكتور أحمد معي؟
1: سهلا يا فندم، صباح الخير.
0: صباح النور وسعادة، وإن شاء الله تكون في أحسن حال وأهدى إبال.
1: بارك الله
0: في حضرتك. نسمع أغنية الاستهلال، ليلى مراد ورياض الصنباطي، ونسمع ونكمل إن شاء الله.

0: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الدكتور أحمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقى العربية. أهلا وسهلا بك يا دكتور أحمد.
1: أهلا وسهلا يا فندم.
0: برضو كالعادة الدكتور أحمد يعني قدم لنا يعني وجبة حافلة بكل ما هو جميل وعذب من الموسيقى العربية. الشاعر الأمير عبد الله الفيصل في ذكرى، نبدأ به.
1: الأمير عبد الله الفيصل عاش في جو منضبط، وكان من صغره بيشارك في السياسة والرياضة، وكان ابتدى يعني انكب على كتب الأقدمين في الشعراء، امرؤ القيس والنابغة والحديث منهم عمر بريشة وأحمد شوقي وعلي محمود طه، وكانت له أنشطة متعددة، إن هو يعني يومه كان حافل بثقافات متعددة. وطبعا وصل في الشعر إن هو لحن، يعني لحن له كبار الملحنين، وغنت له ست أم كلثوم وكثيرون وعبد الحليم حافظ. طبعا هو كان مسؤول عن نشاط رياضي لفريق ما في المملكة العربية السعودية، وكان هذا الفريق بيدربه الكابتن طه اسماعيل، فله ديوان اسمه أنا المحروم. فالكابتن طه اسماعيل بيقول له أنت محروم من إيه، يعني أنت كذا وكذا وكذا. قال له أنا محروم من أروح سينما، أنا مراقب، أنا يعني تحركاتي محسوب عليا. فطبعا شعر طلع الحاجة الوحيدة اللي هي طلع بيها من شعره هو العاطفة، يعني حتى لما كان بيتكلم في أمور سياسية أو تاريخية بيبقى حذر قوي، لكن العاطفة هي اللي انطلق فيها انطلاق. غنى يعني توفيق الباشا لحن له، رياض السنباطي وسراج عمر وسيد مكاوي وكمال الطويل لحن له، وحسين جنيد لحن له، الاثنين لحنوا له قصيدة واحدة سمراء يا حلم الطفولة، لحنها كمال الطويل ولحنها حسين جنيد. له قصة مع عبد الحليم حافظ غريبة جدا. في سنة من السنين كان عبد الحليم حافظ تلقى اتصالا تليفونيا من بعض الأمراء السعوديين كانوا في القاهرة، قالوا له احنا جايين نحجز لحفلة الموسيقى العربية وما لقيناش تذاكر. قال لهم عينيا حاضر اتفضلوا. فراح كلم الأستاذ نويرة، قال له أستاذ نويرة أنا عندي سمو الأمير فلان وفلان وفلان. قال له أهلا وسهلا ضيوفكم وضيوفي، وفعلا وسع له 7 كراسي أو أكثر قدام وحضروا الحفل وانتهى الموقف. لكن عبد الحليم انتبه وقال لي الموجي، شايف يا موجي الموسيقى العربية كومبليت لدرجة أن الناس مش لاقي تذاكر، ما تيجي تعمل لنا حاجة فيها موسيقى عربية. فعمل له يا مالكا قلبي، وكانت قصيدة اسمها أهلي على الدربي لأحمد بن خمر، وكملها سمو الأمير عبد الله الفيصل. فالموجي عملها بشكل عجيب جدا. أول حاجة عمل الدولاب الأولاني، عايز يعملها سهرة موسيقية. زي فرقة الموسيقى العربية. ثم القانون قسم، ثم الناي قسم، وبعد كده دخل الكرار على إيقاع المصمودي،

0: ذلك المفهوم. لغاية هنا الجزء ده يعتبر موشح.
1: نعم.
0: ثم لحن الباقي على شكل طقطقة. واللي إلى أين المسير في ظلمة ضرب العصير طالت لياليه بنا والعمر لو تدري قصير يا فاتنا العمر. واحتفظ بيا فاتنا العمر دي على شكل طقطوق. ثم الكوبليه الثاني عامله على شكل دور.

0: لم تعط من يهوى مناه هنا الهانك والرانك اللي هو شكل الدور وارجع تاني يا فاتن النومري كده طقطوقة ثم الكوبليه الأخير رحمك اللي هي الذروة بتاعت العلو ذروة اللحن بتاع الموشح رحمك من هذا العذاب قلبي من الأشواق ذاب ليلي ظلم صبحي أسن عيشي على الدنيا سراب يا فاتنة يا فاتنة هي رجعته تاني إنها تبقى طقطوقة فهذا العمل موشح وقصيدة ودور وطقطوقة طبعا الموجي عمل ده علشان عبد الحليم كان عايز يعمل سهرة موسيقية وطبعا حصل في هذا الحفل ان الاستاذ عبد الحليم قال لك كلمات سمو الامير عبد الله الفيصل وما لم يذكر ان اول بيتين كلمات الشاعر احمد مخيمر طبعا الراجل رفع قضيه الشاعر احمد مخيمر وكسب مبلغ مالي كويس مع التنويه بان يجب ان يذكر هذا اللحن على الشكل التالي كلمات ما ملك قلبي احمد مخيمر شرطه مائله الامير عبد الله الفيصل
1: دكتور ذكرت عبارة الهنك والرنك اللي بيميزوا الدور
0: الدور
1: ما هما أو
0: شرح الهنك بس. اللي هو كلمة أهنك يعني أداء غنائي في الفارسية الهنك اللي هو إن المطرب مثلا يقول مثلا يقول إيه رد الكرار بيعتبر رنك لكن المطرب آهن من الأيام المطرب بيقول ده اسمه الهنك أما الكرال لما بيرد بيرجع تاني يقول رد الكرال بيعتبر الرنك
1: يعني الكرال بيعتمد الميلود الخط الأساسي
0: الخط الأساسي
1: والمطرب
0: في يعني في يعني عندنا في يعني قول مأثور في الموسيقى موسيقين يقول لك الهنك والرنك والضنك من التعب يعني
1: من التعب والغلب شكرا دكتور أحمد شكرا جزيلا ونسمع مسير الشمس لنجاة الصغيرة طلبتها مهابة من السعودية

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وفي سؤال من أبو راشد، من أبو راشد عبد الرحمن من البحرين، يقول: هل يوجد تسجيل لأغنية آه يا ذكرى الغرام التي غناها عبد الوهاب في افتتاح الإذاعة المصرية؟
1: هو في تسجيل بصوت الأستاذ عادل مأمون، وتسجيل بصوت الأستاذ مصطفى فتحي، وتسجيل آخر بفرقة الموسيقى العربية، لكن بنبحث احنا عن من عشرات السنين عن التسجيل ده بصوت الأستاذ عبد الوهاب، للأسف مش موجود.
0: شكرا دكتور أحمد. في سؤال من أبو فهد مبارك المهندي، بيقول: تحياتي إلى دكتور أحمد، دائما بيمتعنا في حديثه والمعلومات عن الفن. لا، هو مش بيسأل، هو بيشكر. شكرا لك يا أبو فهد. في أحمد حبيب، وين راح؟ في أحمد حبيب من فيينا، بيقول: سبقتني أستاذ عبد السلام، كنت حسأل نفس السؤال، الهنك والرنك، وفي كمان الضنك، ولكن الآن جاءت الإجابة. صباح الخير، يا أهلا ومرحبا وتحية لك من فيينا. في الشاعر عبد الله الفيصل رحمة الله عليه، الشاعر الأمير، في ذكراه تكلم عنه الدكتور أحمد. نذهب الآن إلى محمد رشدي في ذكراه. محمد رشدي يعني كان في نوع من الغيرة، نوع من يعني التوتر بينه وبين عبد الحليم، ما عرفش مين فيهم اللي كان متوتر من الآخر.

0: آخر. اثنيناتهم عملوا عملوا القصيدة الجميلة اللي مش القصيدة هي خط الصعيد،
1: أدهم الشرعاوي.
0: أدهم الشرقاوي أو أيوه هم اللي عملوا. فحدثنا عن هذه النقطة دكتور أحمد، وما تشاء عن محمد رشدي.
1: هو محمد رشدي كان أطيب خلق الله، يعني أنا لم أجد إنسانا بهذا النقاء والطيبة قد الأستاذ محمد رشدي اللي أنا عشرتهم، يعني يعني كنت قريب منه، يعني أنا ما حصلش الأستاذ فريد. أستاذ فريد كان في العصر بتاعه كان أطيب وأنقى خلق الله. دلوقتي في العصر اللي أنا الناس اللي عشت معاهم كان الأستاذ محمد رشدي طيب إلى درجة يعني الكل بيحبه والكل بيعزه وبيقدره. الراجل اللي ابتدى، أول ما ابتدى طبعا هو من حفظة القرآن أولا، دي نقطة مهمة،
0: ما شاء
1: يعني
0: الله.
1: حفظ القرآن في بلاد أم دسوق، وجه مع درس في معهد الموسيقى، فيعني متمكن. و ابتدى يشتغل في الإذاعة أعمال شعبية، وعمل أدهم الشرقاوي، بس حظه يعني أكثر من عبد الحليم، لأن عبد الحليم عملها فيلم، لكن أدهم الشرقاوي كانت 30 حلقة فانتشرت أكثر. كان في الأول بليغ حمدي وعبد الرحمن الأبنودي وشادية عاملين أغاني شعبية حلوة، عبد الحليم لم يلتفت إليها، يعني المسمريت يعني بلدنا، يا سمرة النون، زفة البرتقال إلى آخره، خدني معاك. لكن لما رشدي غنى الحاجات المهمة اللي خلى عبد الحليم ينتبه، الله بقى أنت بليغ بتعمل الحاجات دي، وابتدى فعلا من غيرته من شغل محمد رشدي، عمل أول لحن اللي هو وأنا كل ما أقول التوبة لعبد الرحمن الأبنودي وبليغ حمدي.
0: نعم.
1: لكن كانت غيرة فنية طلعت فن جميل هنا وهنا، ويعني حاجات كتير قوي لرشدي، يعني طاير يا هوا فيها جزء من الدراما، على الرمله عدويه عرباوي، كعب الغزال ده منير مراد اللي عامله له، ومغرم صبابه، ومتى اشوفك، ولحله يعني الناس كثيرين. النهارده نسمع له حاجه كده فيها شيء من الرومانسيه، يعني الموجي عاملها له، اللي هو كان صديق الموجي رحمه الله على الجميع.

0: راسي وحبة حبة احنا احبة ولا انت ناسي ده انت حبيبنا غالي علينا وازاي نسيتنا وتقول نسينا وعرف يا هاجر طبع الاحبة ملعين دي حبة والعين دي حبة ملعين دي حبة والعين دي حبة وعرف يا هاجر طبع الأحبة ملعين دي حبة والعين دي حبة.
1: دكتور أحمد، سؤال جانبي، يعني عبد الحليم حافظ ريفي ومحمد رشدي ريفي، وفي فكرة عامة عن ابن الريف بأنه الريفي الريفي يعني في لفظ بيطلق على الريفي أنه يعني شاطر أو يعني أنه أراري أراري، أيوة أراري، فأيهما كان أراري أكثر من الثاني؟
2: لا، هو عبد الحليم كان جاي وأول ما ابتدى بص للقمة وعارف بيعمل ايه، وابتدى خطواته تمشي بدقة، والأستاذ عبد الوهاب علمه ازاي يبني نفسه بسيستم معين بما تمليه عليه الحركة الفنية والتجارية ويحافظ على الرزق اللي جاله، اللي هو محمد الموجي وكمال الطويل وبليغ حمدي ومرسي جميل عزيز ومأمون الشناوي، حافظ عليهم وازاي يعمل شركة. اما محمد رشدي كان على باب الله زي فريد الأطرش حاجة، يعني راجل طيب جدا جدا لدرجة ان هو مثلا يقول لك انا كنت مش عارف ايه مزنوق في ايه وربنا بعت لي رزق اللي هو ايه الشاعر فلان الفلاني جاب لي اغنية، كنت قاعد مش عارف فين وبكده ربنا بعت لي رزق ايه الاغنية جاي مش عارف بتاعت بليغ حمدي، راجل بتاع ربنا. وانا كنت يعني بقعد معاه وانا يعني بستمتع بطيبته. لكن الاستاذ عبد الحليم كان يعني بيحط رجله على يعني خطوه والنهارده هيعمل ايه وبكره يعني لما توفى الاستاذ عبد الحليم لما حصلوا تركته وجدوا فيها 3 4 افلام شاريهم عشان يعملهم وبتاع 15 16 اغنيه وكاتب عليهم ده فلان هيعملها والاستاذ عبد الوهاب الموجي كذا كذا كذا، يعني بيخطط للمستقبل عكس الاستاذ رشدي اللي هو
1: سايبها
2: انسان طيب. يعني
1: يعني هل نفهم من ذلك انه عبد الوهاب عمل مع عبد الحليم ما عمله معه احمد شوقي؟
2: تمام يا فندم. يصح يصح.
1: طيب شكرا شكرا دكتور احمد. نسمع ابراهيم حبيب واغنيه ساطع قمرنا، طلبها علي خاطر النجادي.

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وضيف الحلقة الدكتور أحمد يوسف، عميد المعهد العالي للموسيقى العربية. وبالنسبة للمستمع الكريم أبو ناصر من قطر، السؤال هذا طرحته أنت في تاريخ 13 يناير، اللي هو عن يعني المطربات فيروز، سعاد محمد، نجاة الصغيرة، عفاف راضي، وردة رحمه الله، فايز أحمد، يعني بعد أم كلثوم. يعني هذا سؤال طرحته على الدكتور في 13 أبريل، وأجاب الدكتور عنه. في السؤال الثاني، لماذا لا يتم عرض برنامج طربيات وبرنامج أمر تدل المسجلة عبر موقع إذاعة صوت الخليج في اليوتيوب؟ شكرا لكم. هذه الأمور التقنية يعني ما لكن تعاد الحلقة بالنسبة لطربيات كل يوم ساعة واحدة فجر اليوم التالي لبثها، فجر اليوم التالي لبثها. لكن موضوع اليوتيوب ويعني هذه أمور هندسية بطرحها على الزملاء في الهندسة الإذاعية. شكرا لك يا أبا ناصر. في الدكتور أحمد في سؤال أعتقد هو السؤال هذا اللي طرحه أبو ناصر. طيب نسمع عن محمد أمين في ذكرى.
1: محمد أمين فنان مطرب وملحن، وكان رجل مهندس كهربائي يعني، وكان يعني حديث وممتع، وكان بيشتغل مهندس كهربائي في أحد الاستوديوهات. وبعد كده لما ابتدى يغني المخرجين قالوا له أنت يعني وأنت بتشتغل معانا غني عشان يعني الناس تنبسط بصوتك والإنتاج يزيد، يعني زي عملية سيد درويش كده. فوصل إلى الأستاذ عبد الوهاب، كان بيمثل، كان بينتج فيلم يحيى الحب مع ليلى مراد، وأعجب بيه. فقال له خلاص أنت هتشتغل يعني ممكن تشتغل سكرتير عندي، أو بالمرة يعني أعلمك موسيقى، و15 جنيه في الشهر كان مبلغ يعني. فقعد معاه طبعا فترة لغاية لما جه فيلم ممنوع الحب سنة 1942، وخلى غنى لحن يا مراك بيقدف عديني، واستمر عمل أفلام جميلة، وعمل له لحن كمان اسمه نور العيون يشغلني، واستمر عمل برضو بعض الأفلام. وكان متزوج من السيدة مديحة يسري، وعمل كان فيلم غنى فيه حاجات، ولكن فيها حاجات شعبية وفيها حاجات على شاكلة ألحان الأستاذ عبد الوهاب. يعني هو كان بيتقمص الأستاذ عبد الوهاب في كل شيء، البدلة والبيبيون المهم هو طبعا أول ما ظهر عبد الحليم في الخمسينات توقف وانشغل بتجارة الخيول ومتابعتها، وحتى عنده كان الخيل بتاعه اسمه نور العيون، أهم خيل عنده. طبعا هو لغاية عبد الحليم ما ظهر هو توقف، يعني يقال إن هو أصيب بحساسية، يقال إن هو يعني حس إن في عبد الحليم يعني أخل الجو منه، لكن رجع تاني في السبعينات عمل حاجة كده مسلسل، لكن ما استمرش في الفن. النهاردة هنسمع له لحن على تيمة شعبية اللي هو اصبر يا خي.

0: خي اصبر يا اصبر يا خيري وحبيبي اصبر يا خي.
1: الله، شكرا دكتور أحمد، شكرا جزيلا. ونسمع طلب سعاد من الكويت، يا قلبي خبي عبد الحليم حافظ.

0: العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. المستمع الكريم منتصر شاكر من العراق بيسأل عن اسم أغنية عبد الحليم التي أذيعت قبل قليل. هي يا قلبي خبي، اسمها يا قلبي خبي، كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي، إنتاج سنة 1955، وتعتبر من الأغاني الرومانسية الشهيرة اللي لحنها محمد الموجي لعبد الحليم حافظ. وهي يقال انها على مقام كرد. لا ادري الدكتور راي دكتور احمد على مقام
1: هو
0: كرد.
1: في الاول هو نهاوند يعني، بس هو الاول كان يركز على الصول يعني، اللي ليبان وجو خلي بيت وجهتي اكثر يا قلبي. هنا قفل نهاوند، بعد كده راح الكوبليه اللي هو يدون برضه نهاوند، الكوبليه الاخير عجم تيرارارري، ثم رجع تاني نهاوند. بس هو دايما الاستاذ الموجي في نهاوند الدو زي لحن طبع الاحبه اللي عامله الرشدي، يركز على الدو غناء، ولكن اللازمه بتقول صول، علشان هو بيعتبر ان كورد الصول، ان عزف نغمه الصول بعد الغناء دي بتعمل عمليه يعني بيسموها ايه، تظليل، تظليل لهذا المقام، علشان ما يبانش ان هو في في في ان هو ابتدى كورد وقفل نهاوند، فلازم يحط حته الصول تحت دي.
0: نعم، شكرا دكتور احمد. في ابيات ارسلها علي خاطر النجادي للشاعره فاطمه الشهري: اسرجت خيل الامنيات لاتبعك، واويت للاحلام كي ابقى معك، اسقيت من ذكراك زهر حدائقي حتى تضاهي في البشاشه مطلعك، أخفيت أصوات الحنين بداخلي، وأطلت عزف الذكريات لأسمعك، يا غائبا فيك الحروف تنافست، من يعتلي عرش الكلام ليقنعك، من يرتقي متن السحاب لعله يروي عطاش الأمنيات لترجعك، آنست نارا من أساك، فما الذي أودى بصبرك في الغياب وأوجعك، أبصرت آثارا لروحك ها هنا قد مزقت، فعجلت حتى أجمعك، فتلو على الأطلال وردك كلما ناداك صوت الغائبين فأفزعك. شكرا يا علي، تحية لك وللشاعرة. وسعاد أنا قرأت سؤالك، يعني رأيت سؤالك، وكذلك سؤال مازن. نسمع إسماعيل ياسين في ذكرى.
1: إسماعيل ياسين كان مطرب مجيد، لكنه اتجه للون الكوميدي بسبب حادثتين حصلوا له. الحادثة الأولى كان بيمثل فيلم، وكان بدوره في هذا الفيلم ان هو هيخش يشيل واحد ميت يعني، كان لسه كومبارس يعني، فكل ما بشاره وكيم يدخل اسماعيل ياسين يضحك يقول لهم انا ما اقدرش استحمل الراجل ده بشوفه بضحك، فطر يعني فمنعوه عن العمل فزعل. لكن بشاره وكيم عشان يرضيه قال له اتجه للكوميديا. الحاجه الثانيه، هو جاي مصر هنا عشان يغني لعبد الوهاب، وكان يعني مش حافظ حاجات كتير، فغنى في احد الافراح: يا ضنايا يا لوعتي، يا ضنايا يا شقايا يا ضنع حالي، ومره تانية غنى: ايها الراقدون تحت التراب في فرح يعني. فطبعا لم يحسن، فطبعا يعني عوقب من الجمهور عقابا شديدا يعني. زي الأغنية اللي هنقولها دلوقتي، طبعا هو عامل فوق 400 فيلم. إسماعيل ياسين غنى لكبار الملحنين، أستاذ عبد الوهاب عمل له ألحان، والصنباطي عمل له لحنين ثلاثة، ومنير المراد ومحمد الموجي وكمال الطويل، وكمال الطويل عمل له أوبريتين، وعزة الجاهلي ومحمود الشريف وأحمد صدقي. وكان طبعا يعني معروف عنه أنه هو يعني يظهر على السينما الناس تضحك. ففي النهاردة هنقدم له أغنية كان داخل يغني في فرح، ولقى العريس أكتر من 100 سنة والعروسة صغيرة جدا، فطبعا ما سكتش بقى، فراح طبعا قاعد يتريق، وبرضه يعني ناله عقاب شديد يعني. وكل ما حد يكلمه من الجمهور يقول له عيب كده يروح يشتم الجمهور، يعني في الفيلم كده القصة يعني. قولوا للعروسة مختاري وسط البنات يا مدلع، وهاتوا لعرسها عشطري أحسن سنان ومخلع. قولوا للعروسة مختاري، عروستنا 16 سنة أما العريس 100 وكذا، وجينا ليه كان حقنا بعدنا تلغرف عزا. أرجول وادعوا لربنا يهف وترمى يربع، عقبال ما تفرح والدتك بدخلتك زيه.

0: ام دي برداع قولوا للعروسة تمخطري. ودي يا اختي منه ملبسه، ودي يا اختي نورت البلد، دي قديمه قوي ومسوسه من يوم عرسنا ما اتولد. هاتوا قهوه ساده كويسه او حتى صحن مسقعه، قولوا للعروسه تمخطري. باين عليك كده من بعيد في شهرك التاسع 10، وتنتظر حادث سعيد على الله بس يكون بشر، ما يكونش من جنس البعيد وينط زي الضفدع، قولوا للعروسة تمختاري. شربت يا روحي اتفضلي، وهني قلبي اللي انشرح، شربت ده اتنيلي، هو احنا فاكريننا فرح، ده يندلق وتنفلق وان شاء الله تصبح زوبعه، قولوا للعروسه تنيلي على بختك النيله الطاقه، قولوا للعروسه تنيلي على بختك النيله الطاقه، قولوا للعريس جاتك الباله اتوفى حالا وانكتب.
1: شكرا دكتور احمد، شكرا جزيلا. طيب نسمع طلب محمد ماهر، يا قلبي سيبك من الحب لشادية.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. مازن أكيد يا مازن أكيد. في المستمع الكريم نبيل سأل طرح سؤال من فرعين بس باللغة الإنجليزية، يعني ممكن تبعث بالعربي يا نبيل، لكن ما فهمته من السؤال اللي بفرعين. السؤال عن محمد عبد المطلب، الفرع الأول عن كيف حصل على مكانته، بهذا اللي فهمته يعني بين العظماء حتى أصبح منهم، وبعدين ماذا يعني أنه كان من ضمن كورس محمد عبد الوهاب.
1: هو كان من ضمن الكورس، الكورس كان يشمل مطربين كبار يعني، بعد كده كان عبد الغني السيد وإبراهيم حمودة وإبراهيم عبد الله وكذا حد يعني. وكان هو باور قوي يعني، هو سنيد قوي يعني. لغاية لما جه سفرية من السفريات، أستاذ عبد الوهاب يعني قال له معلش مش هتسافر معنا السفرية دي لأسباب تنظيمية يعني. فمقرر من ساعتها يبقى محمد عبد المطلب. وأستاذ عبد الوهاب ما زعلش منه يعني، ولحن له وعمل له كذا لحن، وأستاذ محمود الشريف. وطبعا هو صوت مصري جدا يعني، يجمع ما بين الريف والشعبية والتطريب كمان. وكان شخصية برضو طيبة جدا لدرجة لا يتصورها أحد يعني. يقعد يسلم على الناس ماشي في شارع السد السيدة زينب، يسلم على الناس واحد واحد، ازيك يا حاج فلان، ازيك يا عم إبراهيم، ازيك يا أستاذ فلان. وبقى عبد المطلب بأخلاقه.
0: طب دكتور، في يعني مفهوم عام موجود عند الناس، وهو انه اللي بيدخل الكورال ثم يغني يصبح اكثر تمكنا في الغناء، زي مثلا المذيع اللي بيكون مذيع اذاعه اولا بعدين بيدخل التلفزيون فبيكون مذيع متميز في التلفزيون، زي عازف الكمان إذا عزف الكمان أولا ثم عزف العود فيصبح متمكنا في آلة العود. يعني هذا المفهوم ماذا تقول عنه؟
1: نعم يا فندم، اللي بيقعد مع الكورال بيقعد حوالين منه مغنين كثيرين فبيقولوا دوزان واحد، ومع الفرقة بيقولوا الدوزان أقوى وأقوى. فاللي بيطلع منهم يعني محمد الحلو طالع من الكورال، سوزان عطية طالع من الكورال، علي الحجار طالع من الكورال، هاني شاكر رحمة الله عليه طالع من الكورال. فاللي بيطلع من الكورال بيبقى قوي.
0: وهذا ساهم في انه محمد عبد المطلب يكون من المتفوقين في مجال الغناء، او يعني نعم. تفوق على ذاته يعني.
1: نعم يا فندم.
0: طيب نسمع عن حلمي امين. طيب في علاقه بين حلمي امين ومحمد امين؟
1: لا، هي عيله امين في كفر الشيخ اللي هي الموجي وابراهيم
0: وفي عبد السلام امين الشاعر.
1: عبد السلام أمين أخوه الشاعر العظيم الله يرحمه، كان كاتب قصص الأنبياء في الإذاعة المصرية فوق 300 حلقة، حاجة جميلة جدا. وكان شاعر طيب برضو، بيتكلم عن مصر وعن العروبة وعن الدين وعن يعني فحلمي أمين برضو كان نفس الجو الصوفي ده. هو خريج زراعة ودرس في معهد الموسيقى في اسكندرية، وأجيز في امتحان اسكندرية اللي هو بقى ملحن، وقابل أستاذ حافظ عبد الوهاب قال له طب تعالى مصر عندنا واعتمد، وابتدى يلحن. كان صوته جميل جدا وعزفه جميل وألحانه جميلة، عمل عنابي لكارم محمود وإيه الحلاوة دي للتلباني وعاشت الأسامي لعادل مأمون، وعمل ألحان جميلة، حتى عمل حاجات كوميدية قوي النهاردة هنستمع منها حاجة طبعا. جي قالوا له عايزين نلحن لرشدي أباظة وأحمد رمزي وحسن يوسف، التلاتة خارجين من السجن وقاعدين مبسوطين عشان لقوا عمل،
0: والتلاتة بيروش يغنوا.
1: فطبعا عمل لهم حاجة. طبعا هو لحسن يعني لحسن حظه إنه هو توفي في المملكة العربية السعودية ودفن هناك بمقابر السيدة خديجة بمكة المكرمة، وكان رجل نقي القلب وطيب وعلى نياته كده، وأسرته كلهم كده يعني، الأسرة كلها أسرة الموجي ناس طيبين قوي ملهمش في الأمور المزعجة. طيب هنسمع له هذا اللحن. طبعا رشدي أباظة بيغني وحسن يوسف وأحمد رمزي. اضحك لها وارقص لها ارقص ده الكل دايب في الهوى اضحك لها وارقص لها ارقص ده الكل دايب في الهوى والدنيا حلوه وعمرها ما تحبي غير الفهلاوه والدنيا حلوه وعمرها ما تحبي غير الفهلاوه اضحك لها او

كان حبسة بالهنا والشفا فيها اتفقنا عالوفا كان حبسة بالهنا والشفا فيها اتفقنا عالوفا ادعوا المكان المعرفة ده السجن أجدع مضيفة ادعوا المكان المعرفة ده السجن أجدع مضيفة اضحك لها هقو ورقص لها تحلو اضحك لها هقو ورقص لها تحلو اضحك لها ورقص لها جينا عشانك يا عزب وبعقلنا نلنا القرب جينا عشانك يا عزب وبعقلنا نلنا القرب وان كان في توى يزعلك في ايدي لازم ينضرب وان كان في توى يزعلك في ايدي لازم ينضرب اضحك لها او ارقص لها تحت

الورد من الأشواك خلي والمر من الصبر انحلي، الورد من الأشواك خلي والمر من الصبر انحلي، والصبح والعيشة صبح.

الله الله، شكرا دكتور أحمد. وفي المستمع الكريم من لندن أحمد صقر حمدان، معلش تغير الطلب لو تكرمت، الأغنية اللي طلبتها تغيرها لو تكرمت، ولك الشكر الجزيل مستمعنا الكريم أحمد صقر من لندن. في الآن مازن طلب أغنية نورت يا قطن النيل لمحمد صادق.

0: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. دكتور أحمد، يعني من هو محمد صادق؟
1: محمد صادق كان ملحن من الجيل الذهبي، لكن ما لحنش لكبار ملحنين، وكان مغني وعمل أعمال جميلة، لكن ما لحنش لأم كلثوم ولا لحن لمشاهير الغناء، فظلت ألحانه يعني يمكن أشهرها نورت يا قطن النيل، وعمل قصيدة كمان، عمل بعض القصائد، لكن في زمن كانت قصيدة عبد الوهاب والسنباطي هي اللي طغت.
0: هل هو من مجايلي عزيز عثمان؟
1: هو في الوقت ده، في زمن الثلاثينات والاربعينات، لكن نفسي. الخمسينات ما فيش سينما، فبالتالي ما اشتهرش كتير.
0: طيب ننتقل الى عبد الحمولي في ذكراه.
1: عبد الحمولي من طنطا، مواليد 36، 1836 لغاية 1840، يعني تاريخ ميلاده محصور ما بين عدة تواريخ غير يقينية، أقربها إلى المنطق 1840، وتوفى في بداية القرن العشرين. هو المجدد الأول الثاني في الموسيقى العربية بعد عبد الرحيم المسلوب. هو جدد قالب الدور هو محمد عثمان، وعمل بعض الموشحات لدرجة ان ما حدش عارف ان الدور ده بتاعه ولا بتاع محمد عثمان، من كتر ما هو ياخد الدور من محمد عثمان، ياخده كده بسيط، هو يكبر فيه ويقول فيه هنك ورنك وزيادات واضافات اكتر، لان صوته كان قوي جدا. وطبعا التقى في بالصدفة مع شاكر الحلبي احد حفظة التراث العربي، وعمل تخت في مصر ومع الشيخ يعني قعد فترة مع كذا تخت، واستخدم مقامات مش موجودة في مصر أنا إذ يعني غير مستخدمة، يعني نعم. الحجاز كار والنهواند والكرد والعجم، لدرجة حتى لما كان يغني النهواند كان الجمهور يتضايق جدا، يقول لك يعني أين السيكا وأين الحجاز، هو يستخدم الحجاز كار بطريقة تركية والكرد والعجم يعني. واستخدم مقام اسمه شوق أفزة، عبارة عن كرد عن عجم وحجاز، بس هو كان من مؤسسين قالب الدور، وعمل قصيدة أراك عصية الدمع البياتي اللي الست أم كلثوم غنتها فيما بعد، تزوج من ست ألمز. النهارده هنسمع له دور بس مش كامل عشان الدور ده طويل يعني جدا، اسمه متع حياتك بالأحباب. متع حياتك

0: الله الله الله. شكرا دكتور أحمد. و ما زن أنا سألت، مش سألت، بحثت عن ماجدة علي الفنانة النوبية اللي بتغني أغنية فريد الأطرش قدام عينيا، بس بتغنيها بالنوبي، وإن شاء الله حاضر الأربعاء القادم إن شاء الله تكون هي أغنية بين صوتين. كرمة لعينيك يا مازن. وأنا شفت يعني سؤالك. سعاد، جوابي على سؤالك هو لا، سواء في طربيات أو في غير طربيات. شكرا يا سعاد. وين وصلنا احنا؟ في سؤال من المستمع الكريم، خليني بس، يا ريت التوقيع يكون عادل الفيلكاوي من الكويت، بيقول صباح الخير، سؤالي عن عبد الحمودي، هل هو مطرب الخديوية؟
1: هو غنى للخديوي اسماعيل، وكان مصاحبه معاه في رحلته للأستانة، وأنعم عليه بعطايا كويسة جدا، ولدرجة إن هو يعني كان بيعتبر المطرب الملوكي بتاعه، يعني الملاكي بتاعه.
0: شكرا دكتور أحمد. وصلنا إلى أغنية فريد الأطرش لكتب عوراء الشجر، طلبتها فاطمة لوهيبي.

0: مازلنا معكم ومع عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وضيف الحلقة الدكتور أحمد يوسف، عميد المعهد العالي للموسيقى العربية. ووصلنا إلى وردة الجزائرية في ذكراها.
1: وردة الجزائرية يعني صوت لا ينسى، صوت مؤثر جدا في كافة الوطن العربي، ليها يعني معجبين في كل مكان، وصوت جه في عصر الست أم كلثوم وساب أثر كبير، وشاركت وغنت قصايد وغنت أعمال وطنية وأعمال دينية ومثلت أفلام، وكفاية فيلم يعني ألمز وعبد الحمود اللي في سنة 60 عملته في مصر. والرئيس جمال عبد الناصر لما سمع عن أعمالها الوطنية لثورة الجزائر، وكان من جرائها أن صدر ضدها حكم في فرنسا بإعدام هذه الفتاة اللي هي بتغني للثورة الجزائرية. طبعا هي ميزتها أنها الأب جزائري والأم من
0: لبنانية،
1: من لبنان، لبنانية، وعاشت في مصر وكانت محبوبة من كل الدول العربية، يعني ما كانش كانت مقبولة عند الجميع. فالرئيس عبد الناصر طلب أنها تغني كوبليه في الوطن الأكبر اللي هو وطني يا ثورة على استعمارهم، املى جزائرك نار دمرهم. واستمرت الست وردة تغني، ولحلها الأستاذ السنباطي والمحمد القصبي والأستاذ عبد الوهاب وبليغ حمدي ومحمد الموجي وكمال الطويل. النهاردة احنا في لحن لها، اللحن ده فيه ميزة اللي هو مستحيل، غنيته في 73 فيلم صوت الحب.

راحي وجرحي كان شوية ولا دمعي ودمي ميا ولا أنا أسير أجيب.

المستحيل. اتمنيت اصبر ايامي وانام احلامي من احضانك. استنيت يصحاني ضميري ويصحي عطفك وحنانك. استنيت بحنيني وحبي واملي ويأسي، كنت بحبك حب ما صدقتوش انا نفسي. كنت اسمع لك دقت بابي قبل ما توصل عند الباب، كانت الفرحة معاك طايرة بي قبل سمانا ما تبقى سحاب. كنت حياتي عمري روحي، خليتنا مش اكلم روحي الى اخره. الكوبليه التاني في حاجة ما بتحصلش كتير في الموسيقى، الكوبليه الموجي عامل كذا مقام من غير لزمات موسيقية. المقام الاولاني بيقول جاي تقول معلش خلاص وتكلمني عن الاخلاص، هنا حجاز، وتبكي نهوانت ليه تيرر وتلومني لأول مرة أشوف الأسوأ تبكي نهوانت على نوى أثر.

0: يا نرست من غير لزمات وانضمت اليوم قلبي يطير. بعد كده مقام تاني، كنت وحيدي كنت وحيدك تعال احنا الاثنين من جديدك. يعني مقام حجاز على النوى، ثم نهواندا على النوى، ثم راست الدو، ثم بيات النوى من غير لزمات موسيقية بتدخل لوحدها كده، ولا حتى صول تطلع ولا فا ولا مي. فطبعا ده لحن الناس معتبرها سهل، ده لحن صعب جدا جدا في أدائه، محتاج حد يكون عنده حنجرة موسيقية دقيقة جدا.
1: دكتور، الفرق ما بين الحجاز والحجاز كار؟
0: الحجاز حجاز واحد من تحت، أما الحجاز كار في حجازين، حجاز هنا على الدو، حجاز على النوى، ده حجاز، ده حجاز تاني، بالحساس يعني.
1: شكرا دكتور. نسمع طلب مبارك المهندي شراي غريد الشاطئ.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ويوم خميس جميل إن شاء الله، وأكيد جميل لأنه برفقتنا ونحن برفقة الدكتور أحمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقى العربية. وفي سؤال من فاطمة الوهيبي، سؤال بفرعين برضو، تقول سؤال الضيف الدكتور أحمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقى العربية: كانت مقطوعات بليغ حمد الموسيقية في غاية الجمال، كيف كان يدمج بين الإيقاعات الشعبية الأصيلة والشجن العاطفي؟ هذا الفرع الأول. السؤال الثاني الفرع الثاني: وعلى ماذا اعتمد في مقطوعاته مثل تمر حنة ودندش؟
1: تمر حنة الأوبريت، لكن في تمر حنة موسيقى لمحمد فوزي، دي حاجة تانية. لكن إذا كان قصدها على تمر حنة الأوبريت اللي عمله الوردة، ده حاجة تانية. بليغ حمدي واحد من العباقرة. بليغ حمدي مزج ما بين الفكر المتطور اللي ابتدى الأستاذ عبد الوهاب والموجي وكمال الطويل، هم سبقوه، وما بين الإيقاعات الشعبية وما بين الروح الشعبية. لأن بليغ حمدي كانت بداياته في شبرا، وكان بيسافر لمطربة اسمها نرجس في اسكندرية شعبية، كان يسمع أعمالها وكانت بتعجبه جدا. وكان بليغ بيحب ان هو يمزج ما بين الإيقاعات، يعني تلاقي مثلا يعمل مزورة ثلاثة مزورة أربعة، مزورة ثلاثة مزورة أربعة، مزورة اثنين مزورة أربعة. مثلا يقول لك: قضينا الليالي بندور على الغالي وادي سنين ماشيين، تعرف قال لي ثلاثة ثلاثة أربعة. زي مثلا يقول: الليل بعد ما كان مر تتتا مر تتا لقيته عذاب رتتتتا. الليل بعد ما كان مر أو غربة حسب تغيير اللحن الكلمات فيما بعد، ثلاثة ثلاثة أربعة ثلاثة. مثلا يقول: أي مكان صحرا كان، أو تلاقي ثلاثة ثلاثة اثنين. ده هو بيمشي وراء إحساسه. مثلا يقول لك: يا من ملك روي لا لا لا لا لا لا الماضي، هي تمشي أربعة: يا من ملك روحي لا لا لا لا لا لا. اللازمة عنده بيحطها عشان تكمل الإيقاع والإحساس اللي هو عايزه. هو أضاف حاجات لم يجرؤ، مش من عدم مقدرة، السابقين إضافتها. يعني أضاف الساكسفون إن هو يؤدي شغل سيكا، والترامبت إن هو يؤدي سيكا، إن هو مثلا يعمل إيقاع مثلا الزرافات عمله بطريقة مختلفة عن سابقيه. فهو عنده الروح الشعبية فيها جرأة شوية. يمكن الموجي وكمال الطويل كانوا حريصين على كلاسيكية الموسيقى العربية. هو كان متمرد، وكان يعني عايز يعمل حاجة جديدة. لكن طبعا صحيح ان هو خد حقه متأخر بليغ حمدي في الحكاية دي، لكن عمل جديد، ويحسب له انه خلى الموسيقى تبقى فيها روح سيد درويش، الروح ان الموسيقى تنزل للناس. تنزل للناس وتاخد بايديهم، وده كان بليغ حمدي.
0: طيب، المطربة أحلام المصرية، ولماذا المصرية؟ هل هناك في وقتها كان في أحلام غير مصرية؟
1: لا، في أحلام الفنانة الجميلة اشتهرت الفترة الأخيرة الخليجية، فطبعا نضطر نحط أحلام المصرية علشان خدت شهرة أكتر من أحلام المصرية، فلازم نحط المصرية عشان يعني نفرق بينهم. نعم. يعني هي من طنطا اكتشفها الدكتور الحفني والد الدكتور الرتيبة، وقدمها للأستاذ عبد الوهاب بعد ما سمع صوتها في أغنية يا عطارين دلوني لمحمود الشريف، والأستاذ عبد الوهاب لحنها، اشتركت معاه في فيلم ناست ملاكا سنة 46، وغنت القمح الليلة واستمرت تغني. وهي الست كانت من الشخصيات الملتزمة جدا في الوسط الفني، وكانت شخصية محترمة وجميلة وراقية جدا جدا، واسمها زي صفاتها أحلام. عملت كذا فيلم، الشيخ زكريا لحن لها الحان، وعملت فيلم اسمه البنات شربات، والمرأة والمرأة الشيطان، لمؤاخذة يعني أحلام مغنية، الطائشة، هذا جناه أبي. والنهاردة هنسمع لها لحن ديني جميل عمله لها أحمد صدقي، كنا بنسمعه الفجر الصبح كل يوم.

الزهر البرية سبحانك سبحانك، ولا نهر بيرويها ولا شوكة بتحميها، وبتطلع بتتبل ولقيت توصل ليها، القدرة تكونها والحسن يدونها.

لك سبحان الله القدرة الكونية سبحانك سبحانك الشمس المقصورة لقدرها المكتوب تتحرك مأمورة.

0: سبحانك وحكمها ورعاها. سبحانك سبحانك سبحان الله سبحان الله.
1: الله الله. شكرا دكتور أحمد. نسمع ذكر بس المستمع الكريم عوض الكريم جمال طلب أبو بكر سالم أي أغنية. اخترنا أغنية إن شاء الله تعجبك يا عوض، بس هي ستكون أغنية الختام. أغنية الختام الآن. نسمع طلب مالك علي من إسطنبول يا بردين لضياب مشهور.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وإذا في تعليق للدكتور أحمد لا أدري.
1: الله الله، تيمة واحدة ولكن بمليون جنيه، حاجة تجليات إلهية. اللحن ده مش طبيعي، مش من صنع البشر يعني.
0: يعني لحن شعبي يعني، تخيل هذا.
1: جميل،
0: لحن شعبي
1: ده ما نعرفش نعمله بالعلم الموسيقي.
0: سبحان الله. نأتي إلى الألحان المظلومة دكتور أحمد.
1: في ألحان كده طلعت جميلة حلوة ومحدش حس بيها، زي مثلا يعني اللحن البليغ حمدي عامله نجاة، اسمه راجع بتسأل، وكلمات دمها خفيف جدا من مأمون الشناوي، اللي هو بيحط الحاجات اللي دمها خفيف وسط الحاجات الجادة. يعني بتقول له لا انت انت ولا انا انا، حيرني هجرك سنة ورا سنة، راجع بتسأل ده انا اللي بسأل مين انت، قول لي مين وجاي لي من هنا، قول لي مين مين مين، قول لي

0: منهمها حلاوتها، والنهار اللي اتقابلنا فيه ونام الخوف ساعتها. فاكر الشمعة اللي طفاها الهوى، فاكر الوردة اللي بسناها سوا، الليالي كلها دابت على نار البعاد، والنهار تافي ليالي الشوق وليل الشوق سواد. راجع بتسأل ده أنا اللي بسأل مين أنت، قول لي مين وجاي لي من هنا، قول لي مين مين مين، قول لي عايزني ابتسم لك، نسيتني الابتسام مش عارفه ايه اقول لك، مفيش عندي كلام. هنا بقى خروج عن المألوف، كلهم قفلوا على درجه واحده على الري. عايزني ابتسم لك ري، نسيتني الابتسام ري، مش عارفه ايه اقول لك ري، مفيش عندي كلام. طبعا ده خطأ علميا، لكنه هنا معجزه. يعني ده علميا لو طالب في الامتحان حط عمل الجمل دي يكتبوه له غلط عليه، لكن هنا شيء غير عادي فطري. فاكر الشمع اللي بتفسر له بقى، فاكر الشمع اللي طفاها الهوى، فاكر الوردة اللي بسناها سوا، بتبرر له بقى، لو خلت لي مكان حواليا كنت اشتاق واحن اليك، لو خليت لي دموع فعليا كنت اقدر ابكيها عليك. راجع بتسأل انا اللي بسأل مين انت، قول لي مين وجاي لي من هنا، قول مين مين مين، قول. يعني زي بتقول له انت مين يا جدع، انت وعايز ايه هنا؟ بس بشعر جميل يعني. ده مأمون الشناوي.
1: المقام الموسيقي الذي له وظيفتان، القوه والضعف.
0: مقام في كذا مقام في الطرز الجديد، بيبقى بيقول يطلع قوي تارارا وينزل ضعيف تيرارا، زي بس يا عيوني حبيبي، يعني ليه ليه ليه ليه يا عين ليه طال، ليه ليه ليه ليه يا عين دمع يسال، هنا تا تا تا تا تا تا تا طلع قوي ونزل ضعيف. هنا حصل حاجة كده في لحن من ألحان الأستاذ عبد الوهاب والأستاذ بليغ حمدي، مصيبة سودة عملها الأستاذ عبد الوهاب. في بيقول لك مثلا كلمة قالت وأنا رديت، لحن اتغنى وأنا غنيت، رحت أسأل عن حاجة لقيت، هنا قلب المقام، خلى العجم تحت، رحت أسأل عن حاجة لقيت، وطار القلب انقسمت ليه. بليغ حمدي عمل بقى حاجة أنقح من كده، بس برضو بالفطرة. ذكريات حبي وحبك ما انساهاش، هي أيام اللي قلبي فيها عاش. ده شيء يعني لا يفصل. الأصابج في قلبي دليلي، الدنيا جبنينا واحنا أزهرها، فتحنا عينينا على همس قلوب مين. طبعا الفنانين العباقرة دول بيعملوا حاجة خارج الطبيعة وخارج العلم الموسيقي، ما نقدرش نفسرها يعني.
1: طب قبل ما نختم، نريد من جماليات الموسيقى العربية.
0: يعني في عندنا مثلا تلاقي الاستاذ عبد الرب مثلا يقول مثلا فيجي في حته واحده يعمل ثلاثة سي ورسول السي بيمول تررررر خير سي بيكار ورسول السي نص، معرفش جابهم ازاي ورا بعضه برضو الله اعلم. ورسول الخير ورسول الخير من عند الرسول من عند الرسول. الست ام كلثوم في لغير كمامة ذات بيدها قصيده جميله، طاهر ابو فاشا وكامل كمال الطويل، مش عارف بتقول سيد رجلي وركنك لم يزل صمد، عندنا ثلاثه مي وركنك مينوس ريز لم مينوس بيقول يا زل مي بيموت، برضو شيء صعب جدا انه حد يغني لانه كده كانه ماشي على السلك. وطبعا دي لا تسألنا عن السبب، يعني الله يعطي من يشاء، ملك الملوك إذا وهب.
1: طب نسمع شيء من التراث المصري.
0: دي حاجة جميلة، الراجل هنا بيقول له جاعل قلبي أنا جافي، جافي يعني من الجاف يعني
1: من الجفاف،
0: يا أبو نور زايد عن نجافي، نجف يعني، وأنا ظنين إن جافي. وبيقول له هنا أنا قلت في قلبي لميت إنسانة، وأشوف بعدك يوم لميتين سنة، حرام عليك ما تنسانا. نسمع حتة منها عشان تقعد البرنامج يعني.
1: تفضل تفضل.
0: شغل بالي ده انت غرامك فوتنا على كوبري.

0: جافي يا بنو الزايد عنا جافي وانا ضنين النجافي وانت غرامك شغال بالي وتقول لي يا راجل توب والبس للهدايا توب وانا لسه عليا مكتوب وانت غرامك. ويقول له كمان ايه يا ما نفسي تيجي رحنا خدنا الغرام ده تجرحنا والنظرة منك تجلى اخره يعني. فكان بيمزجوا ما بين التورية والطباق والجناس فيها بشكل فطري. هو واحد اللي لحن واللي كتب واللي غنى اسمه حفني احمد حسن.
1: يعني هي تعتبر من زي مثلا الجناس والطباق زي المحسنات البديعية في اللغة العربية في محسنات.
0: نعم يا فندم. يعني يقول له زي ما تطلب مني بنديك واقول لك ملكك بناديك بين ايديك يعني وانا ماشي وراك بناديك.
1: وهذا دليل على يعني ثراء اللغه العربيه على فكره، دليل على والمترادفات فيها بشكل كبير جدا اللغه العربيه صراحه يعني. شكرا جزيلا دكتور احمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقى العربيه، نلقاك ان شاء الله في الخميس القادم على خير وهدات بال باذن الله تعالى.
0: العفو يا فندم، بارك الله في حضرتك.
1: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. وكان المستمع الكريم عوض الكريم جمال طلب أبو بكر سالم أي أغنية. طبعا أبو بكر سالم كل أغاني مثل أي فنان كبير يعني أو أي فنانة كبيرة كل أغانيهم جميلة يعني. في أغنية ظبي اليمن هي الأغنية اللي اخترناها لعوض الكريم جمال، نتمنى أنها تعجبك يا عوض. معها نترككم مستمعينا الكرام في حفظ الله ورعايته على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق. شكرا يا شافي ما قصرت. نشكر الزميل محمد عبد الله رئيس قسم الاستديوهات والزميل راشد عبيد من قسم الاستديوهات، كما نشكر الزميل ليجو من قسم الحاسب الآلي والزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيلة الرميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع، ونشكر الزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من قسم البرامج. من داخل الاستوديو حييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: شراب له أسرار
1: سايب في البحر
0: نغم على أوتار معنى به أشعار صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار طربيات
2: القلب باطن وضع
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج طربيات

0: الحب احيانا عبد الرحمن
1: ضحكتني يوم قلت لي ان احنا نركز، يعني شلون الحريم ما يركزون؟
0: كيف طير الفكره من مخي؟
2: كل كلمه منك تصنع حوار.
3: ام ذهب ام ورد؟
0: اي ورد بقى على حسب المناسبه.
4: وكل فكره تفتح باب،
2: وكل صوت له صدى.
1: انا عندي فلسفه،
0: شوفوا الحب بكل حالاته جميل في كل شيء.
4: يمكن صوتك يغير راي،
2: يمكن كلمه منك توصل رساله.
4: خل صوتك حاضر
2: وخل رايك ينسمع.
1: اشكركم على هذا الموضوع.
4: في برنامج الصوت صوتك
2: من الاحد الى الخميس
4: الساعه 1:30 ظهرا
2: بتوقيت الدوحه على صوت الخليج.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم مستمعينا الأعزاء وحياكم الله في حلقة جديدة في يوم جديد من الصوت صوتك.
1: حياكم الله ويا هلا ومرحبا بكم معنا في نهاية أسبوع سعيد إن شاء الله، ومن البداية نقول لكم هابي ويكند. واليوم الخميس طبعا مواضيع جميلة إن شاء الله. وراشد
0: تونا بلشنا؟
1: تونا تونا.

0: حياكم الله معنا وخميسنا سعيد معكم إن شاء الله. يا هلا ومرحبا بكم في الصوت صوتك. تحية من بدرية محمد في الإعداد وراشد عبيد في التنفيذ، من أمام المايك عبد الرحمن وشايعة. واليوم موضوعنا صراحة
1: والله موضوع شائك،
0: جدلي جدا.
1: حريم عزائنا النساء خلوكم قريب.
0: ايش معنى؟
1: إيه لكن
0: ليش مو بالرجال؟
1: خلوكم قريب على 440-30,000 من داخل قطر، من خارج قطر 0-0-9-7-4-440-30,000 من الرجال، لأنهم مع الصمت.
0: حتى احنا ترى
1: لا، انتو مع النقاش.
0: احنا مع النقاش بس نستخدم الصمت.
1: احنا الصمت ما في الصمت العقابي؟
0: لا مش العقابي.
1: احنا حياتنا.
0: لا بس احنا ما نتكلم عن العقاب هنا، نتكلم عن انك متى تستخدم الصمت عشان تهدي الحوار.
1: عشان يقول الصمت اثناء الخلافات الزوجيه،
0: ايوه،
1: تهدئه ام استفزاز للشريك.
0: يعني الحين انا وانت الحين عبد الرحمن نفس الشيء، احنا موظفين وقاعدين نتناقش على موضوع وفي صار في خلاف، انت تقول لا اللي بيحملوني انا المسؤوليه، انا اقول لك لا انا بتحمل. نشوف ان الخلاف زاد ما بيننا، فمثلا واحد منا بيختار انه يصمت عشان تهدى، يعني يهدى هذا الخلاف. الصمت العقابي هاي شيء ثاني. العقابي لا، هاي انا قاعد اعاقبك 3-4 أيام 5 أيام، انا ساكت.
1: المشكله انا ما اعاقب، هو يعني حياتي شكل حزاتك.
0: اوكي لا، هاي طبعك انت، هاي يعتبر طبع.
1: احلى شيء لما اوصل مرحله انت صح وانا غلط.
0: لا هاي استفزاز.
1: انت بصح،
0: هاي بعد موضوع اخر. هاي
1: انت صح، خلاص لا تعب راسي، انت صح.
0: لا هذه كذي انا مثلا بقلب عليك عقبها بهواش وخراب الثاني
1: بعد
0: يعني.
1: بعد انت صح،
0: عرفت. ف الصمت انا اشوفه لابد منه. شفت موضوع ان التجاهل، هاي هو الصمت اللي لابد منه احيانا عشان تهدى الامور. احيانا لما مثلا يصير خلاف بين رجل وزوجته، يفضل الرجل انه خلاص يطلع برا البيت عشان تهدى الامور، لانه هو يدري اذا بيكمل وجوده في البيت لا بتولع اكثر. فهذا نوع من الصمت او من الحلول. فهي هذه صمت بسيط.
1: حكماء الله يرضى علينا.
0: احيانا يعني انا اعرف واحده تقول لي انا خليه يتكلم يقول اللي يقوله، وتقول كلام ما ينقال يقول، تقول بس انا اسكت عنه.
1: حكيمه.
0: قلت لها هاي الصح، لانه هو مثلا عصبي، انت لنيتك سمعتيه يقول هالكلام ويقطط عليك هالحكي، انت اصلا بتشطين وياه وبتكبر بينكم، خاصه اذا هو لسانه ما يعني ما يود لسانه فارط بكلامه وكذا. لا هذه الصمت هني وايد حكمه.
1: ترى الغضب احيانا يؤدي الى اني اقول كلام والله ما اعني،
0: ما تثمنه ولا تعني
1: واندم عليه.
0: هاي هو
1: اندم عليه. طيب انت تعرف شخصيتي وتعرف اني شخص انفعالي جدا وعصبي، او انت تعرف اصلا.
0: لا عبد الرحمن، مشكلتك انت لازم تحلها.
1: لا انت،
0: انا مو بلازم، مو في كل مره انا
1: شريك حياة. لا
0: عبد الرحمن، مو في كل مره انا بسمح لك تغلط علي.
1: ما مو بجاي غلط كل مره غلط، لا بس في سؤال لما يستفزني الشيء. شوف بقول شيء.
0: اوكي انا عارف انك انت بنسبة تغضب
1: بنسبه كبيره. الغضب وقط الكلام معناته استفز شيء من الشخص نفسه.
0: حلو لكن مو معناته مثلا
1: اجي من الشارع واجي احط حرتي فيكم واقول انا انسان عصبي.
0: لا انت ما فهمتني. اوكي انا عارفه ان انا كزوجه مثلا عارفه ان زوجي انسان عصبي ويقول كلام ما يعني، بس مو معناته انا كل مره بمتص الكلام اللي قاعد يقوله. هو لازم يعدل من طبعه، لازم يعدل يثمن كلامه.
1: وانت ليش ما توقفين استفزاز؟
0: خلي الاستفزاز، انا اتكلم عنه. هو خلي الاستفزاز الحين، بدخل معك في الاستفزاز.
1: حلو.
0: انت لما تقطط كلام علي، انا ليش اقعد امتص كلامك الجارح، ولا مثلا قاعد تشتمني، ولا تدخل في يعني في كلام ما ينقال؟ لمتى انا باسكت حلو.
1: اذا فيها اهانه
0: هاي انا
1: لا
0: قصدي
1: لا
0: انا هاي قصدي
1: بغض النظر عن السبب. لما
0: اوكي انا فاهمه ان انت انسان غضوب، لكن مو معناته انت ما تشتغل على الفاظك.
1: ما عندي مشكله في الاهانه، ما عندي مشكله. لا تعاير بسر،
0: ما هو اللي بهم بعاير.
1: لا تعاير بسر، صار حكبه او عرفته
0: بعاير. اللي يهين في الجدال والغضب اللي يهين بعاير على طول.
1: المفترض من اول مره
0: فهني المفترض هو يشتغل على نفسه. اما في سالفه انه هو انسان غضوب وانا قاعد استفزه، لا هذه غلط. هذه انا بعد لازم اتحكم في سالفه انه انا قاعد استفز انسان غضوب وبالتالي يقطط كلام.
1: على سبيل المثال لو مثلا الزوج طلب من الزوجة الأمر هذا لا تسوينه.
0: أوكي.
1: كل يومين مسويته. لا على سالفة ذيك اللي تخسر فيك خير طلق. عرفتي؟
0: إذا طلقت تفاجأ.
1: إذا أنت رجعت طلق. وعقب طلقتني أنت اللي طالبة، أنت تستفزي مشاعري يعني. في ناس في
0: لا هذه كلمة أنت رجال هذه غلط.
1: في أيوة الرجال تدري إن الرجال
0: وايد غلط.
1: الرجال إذا قيلت له الكلمة هذه يضحك.
0: ليش؟
1: من يدري إنه رجال؟ يعني ما يدري إنها قطتها في لحظة غضب، أنا أدري إني رجال. خلها مو مشكلة.
0: اوكي حلو.
1: ما راح اهدم بيتي.
0: هذا حل. عشان كذي نقول لك احيانا في هالخلافات الصمت حلو.
1: يعني
0: واحد منهم لازم يصمت.
1: انت والله رجال.

0: حياكم الله معنا. إذن 440-30 الفتح الخط 00974 نتحدث عن الصمت أثناء الخلافات الزوجية، هل هو تهدئة أم استفزاز للشريك؟ أنا أعتقد هو يعتمد على الشخص الثاني، يعني ممكن أنا كحكمة أخذها، يعني مثلا أي زوجة تأخذها حكمة بصمت عشان ما تزيد الخلافات، لكن هو يأخذها أن لا هي تستفزني لما تسكت،
1: لازم
0: ليش ما ليش ما ردت على سؤالي، ليش ما ردت
1: المفترض أن لا هو هي طريقة تعامل، مش صمت وعدم صمت، طريقة التعامل. يعني على سبيل المثال أنا غلط أو أسأل إن شاء الله تامرين أمر أبشري إن شاء الله ولا يصير خطأ سلطة طيب إن شاء الله.
0: سعد ترى هاي تحر
1: المشكلة يا أنا مش عاد نسوي الرد، أنا ما عجبكم سكت، ما عجبكم قلنا كلام حلو،
0: تبي رد ما تبي إن شاء الله إن شاء الله، هي تبي رد.
1: طيب أنا قاعد ماسك نفسي الحين، أنا الردود هذه لا يعني متعود من إبليس ماسك
0: ما
1: نفسي،
0: ما هو هاي الكلام يصلح عند واحدة وعند واحدة وما
1: لأن
0: يصلح،
1: لأن والله ما أمسك نفسي لازم واحد يشد واحد رخي.
0: بالضبط بالضبط،
1: اثنين يشدون ما يفايدة.
0: طيب هني عندنا سؤال يقول متى وكيف يمكن الصمت يكون ضروري ومفيد؟
1: إذا الحبر ما ملا يدي.
0: انزل لا تمسك ثوبك،
1: ليش الشكل
0: لا تمسك ثوبك تحمل
1: الحمد لله.
0: جديد جديد خلى حق العيد، باقي على العيد كم من اسبوع. اوكي انت امورك اكل فاين هناك،
1: اي فاين بينا
0: انزل امسح امسح اللي يمسح عشان ما تمسك الثوب ولا تمسك الغتره، وراك مشوار.
1: زين جايب ثوب معي.
0: جايب ثوب خلاص. انزل، ففي سؤال يقول الصمت في الخلافات الزوجيه استفزاز ام علاج؟ يعني احنا تقريبا انا وانت متفقين، يعني قلنا شويه امور، لكن اكيد بنسمع المستمعين وهم ايش يقولون عن موضوع الصمت. في ناس يشوفون انه ضبط للنفس، وفي ناس يشوفون لا انت قاعد تصمت في الخلافات لان تبي تتهرب. انا صايدتك
1: حنا بالسلامه تدري،
0: لا انا صايدتك عشان كذي انت ساكت.
1: والله حنا بالسلامه صدجتيني شبين. ها اوكي خلاص تم
0: تم، بس لا ما يصير، لازم ننهي الخلاف، اعتذر، قول انك غلطان.
1: والله تدري مره يعني شخص واحد كان والله قدامي كان ان شاء الله ابشر ان شاء الله ان شاء الله، قلت ما عندك الا ان شاء الله ابشر، رد علي ناقشني.
0: بالضبط شفت قلت لك احيانا ما تنفع.
1: اي باشا ايش تبيني اقول لك، ابشر بس
0: ناقش ناقش،
1: قال اسوي لك اللي تبي
0: قلبي ناقشني،
1: ما بيناقشني،
0: قول لي ليش سويت كذي،
1: ليش اناقشك، انا موافق.
0: ليش موافق؟
1: خلصنا موافق، يلا بسم الله توكلنا على الله.
0: شو السالفة؟
1: شعب الرأس. لا يلا تبي مين مين؟
0: ما يصير ما يصير، هو عشان كذي أنا مساعة قلت لك ما يصير، يعني أحيانا إن شاء الله وما
1: في ناس
0: ما تنفع،
1: في ناس الشكل،
0: في ناس الشكل،
1: لا لا تعور رأسي. شو اللي تبين؟
0: إيه
1: إيش تبي؟
0: لا تعور رأسي.
1: أنت إيش تبي؟ تبي يمين؟ يلا يمين بسم الله. ليش يمين؟ ما بيعرف ليش يمين، مشي يمين بس فكني
0: صدق؟
1: والله
0: يبي يشتري راسه،
1: يعني نفس اللي شو اسمه
0: شاري راسه،
1: زعلان زعلان الله يحفظك، رضيت عود لي.
0: شوف
1: اسف يعني اللي يقول وصلت الى عمر
0: ما اناقش،
1: لن ابرر
0: اي ولا
1: ولا اناقش،
0: بالضبط
1: انت صح وهذا صح وهذاك صح وحتى اللي قاعد ورا صح،
0: انا معه،
1: انتم كلكم صح،
0: ما بيعور راس.
1: تبون من بغيتوا تناقشون ناقشوا بعض انتم بينكم بين بعض، والله يحفظكم، احنا ما له علاقه، تبون تزعلون تبون ترضون بصركم.
0: تدري ساعات كذي في البيوت، يعني حتى بينك وبين عيالك، لان يصير نقاش، انت تشوف ولدك معاند الا لا هو اوكي خلاص تمام تنهي الموضوع،
1: هل طاقه تحملها مثلي؟
0: خلاص اوكي
1: يا دوبك على قولتهم،
0: انت قلت كلمتك وما تبي تناقش زياده، وهو مصر على رايه، فانت تقول اوكي
1: الوالدين لا تناقش،
0: خلاص ما يصير،
1: لا
0: ما يقدر،
1: حتى لو هم غلط
0: ما يقدر،
1: لا تحسس انه غلط، افتر على الموضوع، بس اياك تفهمهم منهم غلط او انهم ما يفهمون، فر الموضوع.
0: هاي ذكرتني بواحد يقول قلت حق ابوي يبا اللي انا تهاوشت مع اخوي لا تدخل بيننا، شلون ما يدخل بينكم؟
1: نعم
0: اي تخيل،
1: انا اقولها بطريقه اخرى، اقول له لا تعور قلبك او لا تعور راسك، انا اخواني ننجاز، احنا اخوان، هذه بيننا عاديه،
0: ما يقدر ما يعود.
1: المقصد
0: عياله، أشوف أيوة. عيالي تهاوشون
1: بين
0: وما دخل بينهم، لأن قالوا إحنا شو اسمه نعرف نحل أمورنا، لا ما
1: أبغى لا يجيب الهواش،
0: ما أقدر،
1: يعني تصير خلافات، أنا هذا أخوي صياح نسمع هذا، بس والله ما عمري ما رقت، عمري ما رقت في خاطري درى عليه،
0: لا اخوان عادي ما يدش في خاطرهم على بعض شيء، بس المقصد ان انا كاب او انا كأم ما اقدر ما ادخل بين عيالي لما اشوفهم يتهاوشون.
1: اتفق معك، اتفق معك جدا.
0: عموما احنا نتحدث عن الصمت اثناء الخلافات الزوجيه، تهدئه ام استفزاز، متى نستخدم هذا الصمت، هل هو علاج، متى وكيف يمكن الصمت ان يكون ضروري ومفيد وممكن يحل المشاكل او يزيدها.
1: في حساب في الانستغرام

0: جديد معنا وخميسكم سعيد وأغاني جميلة إن شاء الله اليوم تسمعونها من راشد. وموضوعنا الصمت في الخلافات الزوجية، استفزاز أم علاج؟ كيف تنظر أنت للصمت في الخلافات الزوجية؟ البعض يفضل أن إحنا ما نتكلم عن الصمت العقابي، إحنا نتكلم عن صمت عادي أنت تستخدمه أثناء الخلافات.
1: في حساب في إنستغرام مرة دخلت حسابي يقول مشاكل مشاكل، الواحدة كاتبة أنا زوجي كل ما يزعل علي في الشنبة، فعلقت أنا ما أدري علقت أنا كتبت يعني
0: يحط الحرة في نفسه،
1: كتبت الصمت العقابي إكس الشنب العقابي. يعني ما فهمت أنا دخل شنو في الموضوع.
0: يحط الحرة في نفسه ما أدري يمكن هي معجبة بشنبة ويحرها، يعني الشيء اللي تحبينه فيني بشيله، يعني إذا أنت تحبين عيوني ببط عيوني مثلا، شو السالفة
1: يعني تنهار إذا شال شنبة؟
0: ما أدري يا حليلة قطة، طيب هذه يا حليلة طيب
1: اي والله يا حليلك والله
0: تصرفاتها.
1: احنا لو ندخل بدون راس خمس ثواني لانتبهون،
0: هلا هلا فيه انت خلتش
2: اقول

0: نزلت في الثمانينات حق عبد المجيد عبد الله.
1: اي عبد المجيد بس الضويحي الضويحي الضويحي نقل هذا مختلف يعني مستوى مختلف ثاني.
0: طيب احيانا عبد الرحمن في زوج دائما صامت يحس انه يعني كذي بهدي الامور.
1: ما بهدي الامور هو خالص ناضي.
0: هو يستفز.
1: هو ناضي خالص. هاي ايش تبين؟ ايش تبين؟
0: بقول لك خليت سعيد مره يعصب على الموضوع. مره شفت خبر واحده ضاربه زوجها الله يكرم السامع بالكعب. كعب وراكز في راسه. جاي الطواري والكعب في راسه راكز.
1: حلو.
0: ما شلوه. ومن بعيد مصورين النيرس متشتفة الطالعة تفكر فيه. قاعد أقول هذه شو اللي استفزها لهالدرجة اللي خلتها خلاص تضربها بالكعب وشيرت الكعب في راسه.
1: استفزته؟
0: هو استفزها.
1: هو استفزها.
0: اي
1: زين.
0: شوف لأي درجة. يا إما إن قط كلمة يا اما هالصمت اللي هو صامت استفزها.
1: يعني والله شيء بقول سياب بعد البرنامج
0: عادي. عرفته بس شوف الاستفزاز لاي درجه يوصل. يصير بين الزوجين انهم يوصلون لدرجه اجرام في بعضهم البعض.
1: هم له درجه تضرب بكاب يعني.
0: اوه هاي شوي.
1: شو
0: شوي هالسالفه كعب وغيرها هاي شوي يعني. سمعنا
1: ما صار رجالين ضربون الحين. ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: لا ويشتكون في المحكمة.
1: لا لا لا الله ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: ايش فيك معنف؟
1: شال بديت الحلو.
0: ايش بلاك ايش صاير لك؟ انا معنف
1: يعني معنف الرجال. علي عليك
0: وصل للمحكمة.
1: خنت حيلي الله.
0: فالمهم ففي رجل صمته يستفز. فانت لا تصمت لهالدرجة. لا تصمت خاصة إذا أنت عارف زوجتك إنها الصمت مو بنافع معاها في النقاش. أصمت. نعم وقت إن النقاش يكون حامي بينكم خلاص بيوصل لدرجة خلاص.
1: في صمت حلو
0: اللي هو
1: يقول صمتك حديث عيونك همس الحكي بشفاتك.
0: هاي متى؟
1: يعني على
0: هاي أي رواية؟ شو اسم الرواية؟
1: عبد الرحمن والشجرة.
0: عبد الرحمن والشجرة. إيه الشجرة هي الصمت.
1: هاي من أي شيء.

0: سامح حقهم استفزني.
1: أوكي شفت يعني الصمت حلو في الحوارات وفي النقاشات، ينفع أنك تصمت،
0: ينفع
1: أنك تهدي الأمور.
0: أنا أعرف نفسي ما ينفع، بتولع زيادة.
1: هاي هو اللي عارف نفسه أنه بتولع معاه زيادة، خلاص هني إحنا بنصمت، ما يكون صمت استفزازي، يكون صمت يعني تهدئة للشريك الآخر.
0: لا شوفي أنا مش صمت وشو أنا أسيب المثال جات أنت إن شاء الله على خشمي تامري نمر أبشري والله إني داريني غلطان على خشمي.
1: الله حلو هذه، هاي كثر منها.
0: إيه أبشري خلاص هي غلطانة وأنت قدرت تمسك أعصابك أنطر الليل خلاص أقول يا بنت الناس يعني لا أخذ شوي والله العظيم أخذ شوي وارجع لها قولي ترى أنت غلطت في الموضوع هذا ما اعتذرت لك أنا ما أعرف شيء
1: شوف
0: ويمكن حتى قبل أتكلمها هي بتكلمك أنا آسفة
1: عشان كذي لما يكون في الموضوع حكمة والله أنك تكبر في عينها
0: الموضوع
1: وهي تكبر في عينها
0: الموضوع مش حكمة بس الموضوع أنت ترى طاقتك أكبر منها
1: من قال
0: أنا أقول كابل الانفجار وهذه طاقت الرجل
1: وين
0: يقدر يسكت الرجل هل انتوا والله ما تعرفون تسكتون
1: وين طاقت الرجل
0: والله نسكت انا اقدر اسكت يعني استحمل اسكت
1: كان سكره والشرطه سكره وخلاص ما عندهم شو اسمه
0: وانا اروح نشتكي الحريم
1: لا مو بالحريم والله انتوا اللي تتهاوشون عشان طالعك بنظرات تكافختوا ودشيتوا الشرطه ما ادري وش
2: عندكم شيء
1: ما تكافختوا فلوس ما
0: خذتوا
1: لا مو بالمراهقين والله بالعكس احنا نشوف اشياء ثانيه
0: والله لف عليه واحد مره بعد عندك سؤال في
1: يعني في التيك توك ايش كثر بناخذ اتصال في التيك توك ايش كثر نشوف مثلا لف عليه دعمه ولا شيء نزل ومردغه وما خلى شيء خلاص
0: والله لف عليه وانا جاي من لذا قبل فتره
1: آه وتقول
0: لف عليه لفه وسوى لي شيء حركه طلعته الله يحفظك يا ولدي خلينا نتوكل على الاذاعه بماجد
1: اليوم الخميس اليوم من العيله كلهم كل واحد يلف على الثاني
0: جالت تسلم عيونك يا ابو ماجد لا تقول لي كلام حلو ترى انا ما متعود انا
3: الله
0: يطيب
3: الاطياب البخور مسالك
1: ما مشكله كلام حلو والله
3: ابو سعود
0: يا مرحبا يا
3: مرحبا اول حاجه الصمت احيانا يكون دليل احترام للطرف الاخر وليس على ما قالوا الحذران يقطع المصران اذا افترضنا ان زوجتي الله يحفظها قاعده تتكلم فصمتي احيانا يكون بدافع اني قاعد استمع لها
0: هي تسمع
3: هي قاعده تفضفض قاعده تتكلم فالشيء اللي زعل احيانا النقاش المقاطعه المقاطعه هذه بحد ذاتها يا جماعه مصيبه
1: صحيح
3: حتى عيالي كبار وصغار ترى ما حد يحب حد يقاطعه
1: صحيح
3: الشخص لما يكون يفضفض ويتكلم وشوي ويقط من هالمرادم اللي عنده ترى حلو اني يعني اقعد استمع له يعني فالصمت اي ايضا احيانا بدافع الحب والاحترام والنفس تكون طيبه
1: طيب انت تشوف الصمت في الخلافات الزوجيه
3: اللي هو الحكمه وايضا اللي هو الصمت ترى احيانا يا جماعه بحد ذاته جواب يعني انا لما اسكت ساعات هذا بحد ذاته ترى جواب للطرف الاخر بطالما انا ما جاوبت معناها انا مش راضي يعني انا اذا ما جاوبت على الشغله صمتي هذا بحد ذاته دليل على عدم رضاي
0: زين عفوا بماجد
1: بماجد احنا نتكلم بماجد اسمعنا بماجد
0: بماجد دقيقه بماجد
1: اسمعني
3: ايضا يا جماعه في مساله انتم ما وصلتوا يعني انا اعوذ بالكلمه انا
1: تأكد مننا راشد تأكد مننا
0: بماجد سمعنا
3: احتد بالامر والنقاش وكذا
0: بماجد
1: لا ما يسمعنا خلي يتصل مرة ثانية عموما احنا نتكلم عن النقاش يمكن بس المستمعين ما فهمونا احنا نتكلم عن الخلافات الزوجية
0: والصمت فيها
1: هل هو حكمة هل هو استفزاز هل هو علاج احنا ما نتكلم عن الصمت ان انا
0: هل هو
1: يعني احترمك
0: يزيد الخلاف ولا يحتويه
1: بالضبط
0: من الآخر
1: متى تستخدم الصمت في أزواج ما ينفع معهم الصمت يبي الحوار أو زوجة في أزواج نعم ينفع معهم إن
0: يقول لك خلني أفرغ اللي في خاطري وخلص
1: بالضبط إيه فأنت مثلا خلص
0: ترى متفاهمين بعضهم يقول أنا لتكلمت خلني أقول لأبي ما لا تأخذ علي
1: بالضبط
0: لا تأخذ علي خلني أقول
1: لا نفس يوم أقول لك يعني في واحدة تقول أنا خلي يقول ويقط اللي في خاطره كله وأنا ساكتة
0: إيه بماجد
1: هو صعب ترى
0: لبيت حاج مساء ما كنت تسمعنا مصالح كان عندها سؤال
3: بلش بس لاني مسترسل إيه؟ والله تفضل شيخ
1: لازم نتناقش يا ابو ماجد
0: ماجد يا مشردي لان عشان ابو ماجد المستمع ايضا ما يضيع عرفت
1: طيب احنا ابو ماجد احنا نتحدث عن الصمت في الخلافات

0: الزوجية، هل هو استفزاز أم علاج؟ أنت كيف تشوفه؟
1: نفس ما قلت، شوفوا الصمت أحيانا يكون احترام للطرف الآخر. أنا صمت لأني أنا قاعد أسمع أنه يتكلم عشان ما قاطع. في الصمت الآخر اللي هو دليل على عدم رضا، لما أنا أصمت معناه أنا مش راضي عن الكلام اللي أنا قاعد أسمعه، فالصمت بحد ذاته يعتبر جواب، يعني لاود أو كأني أنا أصارخ أو أتكلم بس أوصل رسالة بالصمت على عدم رضاي للكلام اللي أنا قاعد أسمعه.
0: ليش ما تعتبر أنه استفزاز؟
1: الصمت يكون استفزاز؟
0: يعني مثل ما قلنا أنا عبد الرحمن، ممكن هذه الزوجة
1: قد يكون عدم احترام ومصالح، لكن مش استفزاز.
0: لا يعني أنا يعني مثلاً الحين أنا قاعدة أحاور،
1: هذا عدم احترام.
0: إيه أنا قاعدة أحاورك أنطرك ترد علي.
1: إني بالعكس أزيد زيادة هي الاستفزاز، ما هو زعلان ومش راضي ويتكلم وكذا يعني زين اللي قالت أحر ما عندي أبرد ما عندك، هذه تزعل. يعني أنا زعلان وأحر ما عندي كذا وأنت ساكتة أو ما تجاوبين، فشي راح يزعلني زيادة. فيا أن الطرف الثاني يسكت بذوق وكذا، أو أي قد يكون مثل ما قلت لكم مستمع، فأنا صمت أحيانا استماع للطرف الآخر إذا كان يتحدث. الآن في مرحلة يا جماعة وصلت لها أنتم ما تطرقتوا لها، يوما ما لما احتدم النقاش مع الله يحفظهم ماجد فابتسمت فقالوا لي إحنا أنا خاف من ابتسامتك. والله يا جماعة أنه يوما ما وصلت المرحلة والكذب خيبة، فاستغربت قلت يعني أنتم متسببين ولا شو السالفة؟ قالوا لي لا أنت لك ابتسامة تبتسمها لما تكون زعلان أو يعني معصب.
2: لا بس عفوا بماجد عشان ما نطلع عن محور الموضوع، إحنا موضوعنا في الصمت متى يكون حل ومتى يكون علاج. أنت وجهة نظرك أن الصمت أحيانا يكون احترام وأحيانا يكون عدم رضا.
1: احترام لما الشخص يتكلم عشان ما قاطع،
2: وعدم رضا عشان ما تناقش يكون واضحة. جدال
1: رسالة واضحة، هذه تغني عن كلام إيه. وإيه وأنك تدور في حلقة مفرغة.
2: ممتاز.
1: يعني كلام يعني مجرد صمتك دليل لأن أنت مش راضي، هذه واضحة يعني ما يبغى شرح.
2: واضح. الله يعطيك العافية أبو ماجد، شكرا لك يا أبو ماجد.
0: هو أوكي، هو خذها من جانب إلى الصمت عدم رضا.
2: ما قطعت سالفتها بالأغنية.

0: هذه كنت في السيارة في نيسان أنا وأختي وريلها يسوق ابنة وعيالها وطالعين من دبل حصن رايحين لين الشارجة. وكان طريق حصن ما كان كان ريل أختي نشغلها.
1: تدري راشد شو اللي همني بالسالفة كاملة؟ كم مدة لنيسان؟
0: ما أدري كنت صغيرة يعني تخيل
1: سنة كم تقريبا؟
0: في الثمانينات يعني هالموضوع.
1: لا لا ثمانين شبي فيه أنا 89 فوق النياس
0: يعني هو في الثمانينات كنت صغيرة لأنه
1: عرفت نيسان الثمانينات ركبت
0: شكله إيه شكله إيه بس حتى ما أتذكر لونه بس أتذكر هالأغنية أول مرة سمعتها كنا في هالطريق يعني وذيك الأيام الطريق كان لحم يعني ما مو بطرق اسمنتية
1: معبدة.
0: كنا نمر بين الجبال
1: كنتوا صامتين؟
0: طبعا صامتين ما عندنا شيء نسوي غير نسمع الأغاني اللي حاطينها ما في يعني طريق بتطالع الجبال والشير والنخل والزروع وما أدري وشو

0: اوكي راشد مسكتها لك، مسكتها لك يا راشد. انزين اقول لك راشد عندك اياه، خلي اليوم من جدول عليك.
1: هسه ما قلت كلمة، شغل اغنية
0: من جدول عليك اليوم.
1: هسه ما شغل
0: شغل طنبورة اليوم.
1: والله امس اسمعها سيدي سليمان، والله امس طلع وعجبتني.
0: اي واحدة
1: اللي شغلها؟
0: اللي شغلها هاي مالت مسرحية ترى.
1: لا صد
0: اللي اول ما شغلها
1: لا اللي امس شغلها.
0: اي واحدة شغلت راشد؟
1: سيدي
0: هذه هاي مالت مسرحية ترى.
1: ما تحملي صح؟
0: ما ادري بس مسرحية كويتية هي.

0: اوكي وضعك تمام
1: حد
0: عرفنا لك يا ابو طبق زين ما تذكر يوم انت صغير كان ايام العيد كذي على الكورنيش رزيف ليوه طنبوره كل الانواع
1: بلا كان حطوا حتى العاب العاب فتره فتره كان يحطون العاب نلعب فيها ومره حطوا ملاهي مؤقته
0: هاي نوع
1: هذا الليوه
0: لا
1: مو بالليوه دي
0: ليش تقول له ايه خله خرب معلوماته رايق لك راشد اليوم
1: حميس
0: عموما احنا نتحدث عن موضوعنا الصمت اثناء الخلافات الزوجيه هل هو استفزاز ام تهدئه وقلنا يعني ممكن البعض يشوفه تهدئه ما يبي يكون في خلافات اكثر او خلينا نقول اشتعلت الخلافات فخلص يبدا يصمت في هالمرحله اخونا ابو مايد قال
1: قال صمت بعض مرات احترام بعض مرات انه مبادر بالكلام
0: اي يعني سكت لانه خلاص
1: متى بتكلم تعال اسال اسئله متى بتكلم يعني
0: عن وشو
1: اي متى بيتكلم اذا هو مو بعاجبه بيسكت واذا عاجبه بيسكت
0: على حسب اذا مو بعاجبه ممكن يتكلم هو بالمزاج
1: لا لا لا.
0: انا الحين بصمت المره الجايه بتكلم
1: المشكله انتم تلفون وتدورون على الجواب الصحيح
0: ليش
1: على حسب الشخص
0: ما هو الحين قاعد اقول لك
1: والله على حسب الشخص
0: زين قاعد اقول لك
1: على حسب يا براضيح يا بخليه يزعل اكثر
0: على حسب مكانته عندك
1: ايه شو اللي زعلك طال عمرك اكثر بزعلك تبي اسكت طلعك من طورك
0: ما اتوقع انت ما بتزعل الا الشخص اللي مو بقريب منك ولا هو بعزيز هذه بتزعله ما يهمك زعل رضا
1: لا في ناس ما شاء الله عندهم كميه ثقه يجي يقول مثلا انت طحت من عيني انا لو ادري ان في عينك كان انا نطيت عشان اطيح انا بنط من عينك
0: انت ليش بايعها مع الناس لا ما نبي يعني انا ايش كثر كررت عبد الرحمن يعني بمعنى لا تطيح من عيني خلك فوق خل مكانك عالي لا تطيح من عيني
2: يا ويلك من الله كذي تسوي فيني هملت انا قلبي وظنيت انك تبيني يا ويلك من الله
0: راشد سمعت اغنية يا بحر وايد وايد حلوة شو اللي حبيته انه هو دمج يعني دمج الحداثة بموروث شعبي يمكن في بعض الناس او خلينا نقول الشباب ما يعرفون هالاغنية لكن مع الحداثة بيعرفونها عموما يعني شذي دمج حلو ناخذ اتصال من
1: بغانم
0: مرحبا
1: يا بغانم
3: انت
1: كاين
3: صمت
1: يعني لا قلنا في الزعل
0: لا ما اي في
1: احنا قلنا في الزعل
0: الخلافات بعد تفهمها غلط
1: ما احنا اختلفنا مرحبا يا ابو غانم
0: السلام
1: عليكم
0: السلام مرحبا ورحمه الله يا هلا مرحبا
3: مساكم الله بخير
1: مساك الله بالنور والسرور يا مرحبا يا
3: مرحبا واذا كان بدري موجود
1: كلهم موجودين
3: ان شاء الله تكون اجازه سعيده لكم يا رب
1: العالمين آه عليك يا رب العالمين ها ابو غانم
3: حلو وشيء وخفيف كانت هالجو الحار هذه الصراحه شريحة من البشر تحب إنها ما تحب يعني تحب تسمع بس ما تتكلم وشريحة من المجتمع مو تقول مركبين تسمع راد وموسيقى
0: بس هاي ما يصير في الخلافات الزوجية الخلافات غير يعني إحنا كيف بنحل الخلافات
3: شوفي مصالح يعني أنت امرأة وأنا إذا كيف في خلافات ما بيني أنا وبين إحنا نتكلم عن الأسرة يعني لا بد ان تكون جلسه ما بين الاثنين مثل احنا ما اتفقنا قبل الزواج ان احنا نتزوج بعضنا بعض جلسنا في ايام الخطوبه نطلع مع بعض انزين ليش ما نجلس في وقت الضيق وضيق الزعل مع بعض نتكلم نحل المشكله ما بيننا
1: كل واحد من بطاق الثاني حزتها
0: بالضبط
3: شلون؟
1: بغانا ما انا زعلان منك انا مو بطايق اقعد معاك
3: معليش اذا انت مو بطايق تقعد معي او انت ما تقعد زين ايش تبين الحين؟ عندك اجازه اسبوعين بقطع لك تذكره بقطع لك مكان اي مكان تبي تروحين روحي استانسي
1: والله
0: لا بترجمها ان انت تبي الفكره
1: لا لحظه اذا انت هالشكل تراضي انا بزعل لا بغانم اذا انت هالشكل تراضي انا بزعل عليك
3: ليش؟
1: عشان تعطيني تذكره واسافر
0: انا بترجمها تبي الفكه
1: شوف شوف شلون تسببون
0: يعني ممكن إيه
1: شوف بغانم ما
0: على حسب على حسب الطرف الآخر بغانم في واحدة بتشوفها إنك راضيتها في واحدة بتشوفها لا هي بالفكة مني
3: خلني أقول لكم أنتوا إحنا تبون أتزوج مع بغانم إيش تبون خلاص أنا هالكلام حلو
1: ما ينفع بغانم معاهم
0: أحيانًا ما يصير بغانم يعني في شخص إنزين في شخص يبي الحوار في شخص ما يبي الحوار يعجبه
3: شوف والله يا صار أنا يعني أنا عقليتي يمكن هي توصل لي إلى نقاط معينة في حياتي كيف أتعامل فيها مع البشر
0: صحيح على حسب الشخص
3: حتى في بعض يعني في بعض الناس مثلًا الأصدقاء مثلا أنت إحنا قاعدين نتناقش في موضوع في واحد بس ساكت يسمع
0: صحيح
3: ما يتكلم إنزين هل هذا الشخص هذا يكون شاذ عن المجموعة سؤال
1: لا
3: زين أحسنت يا أبو عوب زين ليش لا
1: لأن أنا عادة تصير لأن الموضوع ما يهمني
3: يعني هل هو يعني
0: ساكت لأن
1: الموضوع ما يعجبني مهابني يا ما عور راسي ليش موضوع تدري متى اسكت جد بغانم
3: والله انا
1: في المعايا
3: بكل بساطه يعني والله يا مصالح ويا اشوف يعني كل الحياه كلها بساطه وابتسامه وراح ولا فيه عور راس وكل انسان يعني مثلا اذا هو بيصير انه هو بيركب مخه على ما يقول اخواننا المصريين بيركب مخه
1: يركب راسه
3: بيعاند وهاي بيعاند صدقني القطار ما راح يمشي والحياه ما راح تمشي لكن لا كان في ابتسامه وفي تسامح
1: ابتسامنا مع يازلهم ابتسامنا يا بغانم
0: ابتسام غلط بعد وشو
1: ابتسامنا يا بغانم تضحكنا
3: كل القوي ياكل الضعيف والضعيف مسكين هو اللي رايح
1: ابدا ما حب ضعيف احنا
0: شكرا لك يا بغانم
1: شكرا لك
0: يعطيك العافيه ابتسم في وقت صح الحين قاعده تهاوش معاك تبتسم لي ليش
1: عشان تهدين
0: من قال لك بهدت شو

0: هذه بعد في الثمانينات صح راشد؟ تقريبا في الثمانينات اتوقع او تسع لا التسعينات
1: ترى جد
0: ما ادري المهم
1: الابتسام وقت الهوش تتفضل
0: شي لما اتذكر هالفترات احس ان انا وايد كبرت ايش دعوه احسها كانت قريبه
1: ما قلت شيء
0: انت ما قلت شيء إيه. مو معنا انت مو من سناينا انت المهم يقول لك أثبتت العديد من البحوث أن الصمت أو الخرس الزوجي بات من أبرز أسباب الطلاق في المجتمعات العربية. هذه أعتقد اللي هي الصمت العقابي. أتوقع هذه البحوث قصدها.
1: لأنه يصير تراكم.
0: الصمت أيوة. دراسة برازيلية تقول أظهرت أن لجوء أحد الطرفين للصمت عندما يكون الطرف الآخر غاضبا لا يعتبر ضعفا بل هو سلوك حكيم يدفع الطرف الغاضب إلى الهدوء ومراجعة النفس.
1: غريبة.
0: لا صح بس لا أنا قلت لك على حسب الشخص
1: لا البرازيليين يعني معروفين هم شعب
0: دم حار
1: ايه
0: ايه من نوع
1: حيوي
0: ايه
1: ما ظن فيهم حد صامت
0: في ناس حكيمة وفي ناس عصبية بالتالي ينظر إلى موضوع الخلاف بعمق أكثر الأمر الذي يجنب الزوجين المزيد من تأزيم الوضع واعتبرت هذه الخبيرة يا علي صح ايه

0: كانوا يحطونها يوميا
1: تلفزيون
0: قطر قبل أذان المغرب يوميا.
1: راح أذكر فيديو كليب
0: تكفي كثر إحنا قاعدين في البيت حافظين
1: حافظين برامج. ما كان عندنا شيء.
0: اي والله ما عندنا شيء.
1: كان العصر شطوله.
0: اي والله
1: كان شطوله طويل.
0: المدرسه ننام ونقوم ولحين عصر لحين ما قرب
1: الليل. نتهاوش ونلحم
0: الدمار نشتري ايس كريم نروح. المهم يقول لك الصمت، تقول ان الصمت حاله نفسيه انعكاسيه يتوجب احترامها، موضحه ان الصمت المؤقت يكون بمثابه حاله علاجيه على جانب كبير من الاهميه، نتعلم من خلالها التحكم بالاعصاب والتحلي بالصبر. هو الزواج يبي له صبر،
1: هو الحياه كلها يبي لها صبر.
0: الحياه كلها
1: يبي لها صبر. يعني حتى على الصبر تؤجرين، تخيلي الحياه كلها كل شيء يبي له صبر. كل شيء يبي له صبر. كل شيء يبي طولة بال.
0: العلاقات يبي لها حكمه في التعامل كل عشان تحافظ على صبر. على العلاقه.
1: انا لو كل خلاف لو كل خلاف بنوقف عليه، ترى المفترض ان سكان الارض الحين ما حد يكلم الثاني.
0: بالضبط.
1: انا زعلان، هذا زعل. يعني ما ينفع.
0: بقول لك حاجه، زين احنا ليش ما نكون حلوين هادين؟
1: ما ملي الحياه، لان شوفي اي حياه ما فيها مشاكل هذه مش حياه طبيعيه، فيها تمثيل.
0: ليش؟ لأن يمكن فعلا انت ما شاء الله عليك بيرفكت.
1: لا زوجتك ما في انسان بيرفكت.
0: مو بمعنى بيرفكت، بس بمعنى ان انت ما شاء الله مأدي واجباتك وامورك حلوه وهي مأديه واجباتها والحقوق
1: في أمور حلوه. في مثلا شعور الغيره، في شعور الله يسلمك ان اليوم تعبان، هي تعبانه، الاكتئاب ما بعد الولاده.
0: لا انت عندكم هي ما يصير تعبانه.
1: الضغط بعد انتم كل مره عندكم تعبانه.
0: انت تعبان عادي، هي تعبانه ما يصير.
1: يعني انت شيت والله تعبانه ما ادري شو. حلو تمام.
0: لا ما يصير تتعبين.
1: ودني باندا ما بيشتري باخذ.
0: اي ودها خلت. لا
1: ان شاء الله
0: وديها صوب الماركات.
1: وديها
0: اي منك
1: ما شاء الله تبارك الله. ذكرنا بظهير المنتخب قبل والله. وش جودها
0: نزاش فيه؟
1: توي تعبانة في البيت.
0: إيه في البيت تعبانة.
1: سبحان الله.
0: يوم طلعت انفتحت نفسي حق الطلعة، حق الحياة، حق المشتريات، خاصة المشتريات من بطاقتك. هو
1: حتى أنا ملاحظ حتى مشيتي متغير.
0: إيه.
1: تسمع على فلت.
0: بس أنت قاعد في أي كوفي ولا تمشي مع خل.
1: أنا ما أعطيهم بطاقة، أنا أحول الفلوس عشان ما تم السحب كل شوي.
0: لا غلط.
1: وتقطع قلبي.
0: لا غلط.
1: تم السحب. يسحبون صحتي.
0: لا غلط. هاي مثل واحدة تقول لي أتوهق إذا رايلي عطاني بطاقته. أقول لها ليش؟ تقول لما يعطيني بطاقته ما أقدر أصرف على كيفي، أستحي منه، لكن لما يحول لي هني أنا بصرف اللي حولها كله. قلت لها زين شي يفرق مثلا إذا حولت، خلينا نقول أقل شيء محولت مثلا 2000 ريال. قالت حلو. تقول لي لما يعطيني البطاقة أنا ما أقدر أخذ 2000 فوق. فهو لما يحول لي مثلا انا يمكن حاطه في بالي 2000 هو حول لي 5 مثلا.
1: الله.
0: اي تقول هني بفلها لانه هو ما يدري انا ايش كثر.
1: ما تعرفين يعني ها؟ اعطونا البطاقه. اعطينا البطاقه.

0: طيب عبد الرحمن، متى المفروض نصمت؟
1: إذا النقاش بيؤدي إلى مشكلة أكبر. إذا كان النقاش بيدخلني في جدل بيزنطي، تعرفين ال
0: يمكن
1: علامة الانفينيتي؟
0: إيه؟
1: أن ندور في حلقة فارغة. خلاص أصمت أو أنا شوفي.
0: زين، أنت بتستخدم الصمت لأن أنت تبي تختار الصمت ولا ما عليك من الطرف الآخر؟ يعني يمكن الطرف الآخر ما يعجب الصمت.
1: إيش تبي نسوي لك؟
0: يعني نبي حوار.
1: إن شاء الله بناقشك. شفت أن الحوار بيؤدي إلى نقطة لا يعني
0: بيؤدي له هواش أكثر.
1: حلو، شو أسوي؟
0: بيشعل
1: الموقف. أفعل خطة بي.
0: الخطة بي أنك تصمت.
1: إذا كان يسوى في خاطري عند له خاطر عندي. شوفي، هي في خطتين. بي إيجابية وبي سلبية.
0: شلون؟
1: بي إيجابية شخص له خاطر عندي. أخذ بخاطره حتى لو أنا غلطان.
0: أوكي.
1: حلو، لما يهدى أرجع له وأقول ترى غلط وسويت كذا وكذا وكذا وكذا. بنسبة 99% بيعتذر أشد اعتذار، بقول سامحني صدق أنا سويت كذا. بي سلبية إذا ما له خاطر وزعلان بزعله أكثر.
0: شوف، احنا في رساله جايتنا، خلينا نقراها. عموما ما ادري عبد الرحمن، بس مثلا انا عن نفسي انا ما احب ارجع للمشكله مره ثانيه. يعني اوكي اجلنا المشكله بترجع تفتحها معي، ما احب ارجع لها.
1: لا شوفي، اذا غلط علي او غلط في حقي، لا والله برجع له.
0: صعبه
1: والله ارجع له.
0: احس ان هني المشكله بنواجهها من منطلق اخر. خلينا نقرا
1: لما نكون هاديين. غير أخونا من عمان أبو عبد العزيز يقول: راعين في تقديمكم العفو. الله يجزاك خير يا أبو عبد العزيز. الصمت يكون له عدة معاني ويعتمد كيف يفهمك الطرف الآخر أو كيف يريد فهمك حسب هواه. في النهاية يميل للعلاج أكثر من أنه يكون استفزاز. أنا عندي قاعدة: اللي فهمك خطأ كان يقدر يفهمك صح بس ما يبي.
0: من قال لك؟
1: أنا أقول هاي قاعدتي.
0: لا أنا عندي يعني أنا عندي
1: ترى صدق أنا مألفها والله العظيم.
0: أوكي، لا بس بقول لك عبد الرحمن، أنا لي تفسير للأمور، مو معناته أن أنا قصد أني أفهمك خطأ. أنا تفسيري للأمور كذي.
1: هل ممكن؟
0: إيه؟
1: سفاح الضفيري من الكويت يقول: الصمت أثناء الغضب بين الزوجين وسيلة فعالة لتجنب التصادم العنيف، هو يمنح الطرفين فرصة لتهدئة الانفعالات ومنع التفوه بكلمات جارحة قد تترك ندوبا دائمة في العلاقات، لكنه يصبح سلبيا ومؤذيا إذا تحول إلى تجاهل عقابي أو وسيلة الهروب من مواجهة مشاكل. يقول: تكمن الحكمة في أن يكون الصمت مؤقتا وباتفاق ضمني. اتفاق ضمني مع من؟ صفح. يتبعه نقاش هادئ بمجرد زوال حدة التوتر لضمان بقاء قنوات التواصل مفتوحة وصحية. صفح، هذا يصير مجتمعنا؟
0: هو اسمه صفح؟
1: صفح الضفيري. اتفاق ضمني
0: بس اكتب لنا اسمك الله يعافيك، بس عشان
1: لا اعتقد
0: نتأكد من الاسم. طيب

0: طيب
1: ترى منتشر الاسم.
0: ايه اوكي راشد، انا صمت من بعد لما حطيت انتهى الاغنية، قلت انا طالعة من هتمي لوين
2: ولا
0: العسيرة. والله كنا نطلع من الهتمي لمدينة خليفة، من الهتمي للريان، يعني بس بيوت خالاتي. أقول لك الحين الشباب يعرفون سالفة إن تحط أغنية طويلة وخط، ولا يحطون الأغاني هاي طقطقة سريعة. الشباب اللي الحين يعني اللي أنت مو من الشباب.
1: لا أنا في النص ضايع. لا لا أنا ضايع. أنا كبار ولا صار.
0: اللي يطلع نفسه. إيه كل عشان. إيه الأذان صح. إيه في وايد ما يراعون إنه صح وقت أذان وتشوف مطول وطربان المهم. بس لا الحين هما يعرفون سالفة هالخط الطويل مع الأغاني الطويلة اللي أصغر من عبد الرحمن. ما لك الحين عبد الرحمن
1: اللي في جيلي اللي يسمعون أغنية أبو بكر أنتي وين.
0: أنا أتوقع لا هما الحين كلهم على الأغاني السريعة والطقطقة.
1: سمعت أغنية أنتي وين
0: حق من؟
1: أنتي وين أبو بكر، كلمات فائق عبد الجليل الله يرحمه، تعبت مني المقارات.
0: أنا ما أعرف الأسامي بس لو سمعتها ممكن أقول لك إيه.
1: أغاني أبو بكر طويلة وحلوة. حلوة. عبد الحليم الله.
0: سمعت شو اسمها قولوا العين الشمس ما تحماشي، أحبها.
1: بس في فنان خربها.
0: في فنان خربها ما تخترب
1: خربها.
0: هي بصوت
1: خربها شلون؟
0: شادية ما تخترب.
1: حلو حلوة بصوت شادية لكن غناها مشكلة أحلى.
0: غناها أحلى؟ لا
1: فضل شاكر
0: ما سمعت. ما بظلم
1: هذا مشكلة. يوم غناها حلوة.
0: أنا مثلا سمعت مي فاروق تغني ألف ليلة. يا سلام.
1: لا فضل شاكر غنى.
0: أنت سمعتها ألف ليلة بصوت مي فاروق؟
1: لا أغرب أغاني أسمع.
0: تخليك تضرب خط. عموما إحنا

0: هاي أغاني تقعد على البحر، تحط شيء أغراضك وانت قاعد على البحر بروحك، ما حد معك، هاي كذي قاعد. هاي الأغاني لا تطالعني بهالنظرة، مو بعازب الموضوع.
1: ليش أقعد على البحر بروحي؟ ما فهمت.
0: تهدي الأمور.
1: أقدر أهدي الأمور في مطعم.
0: تشتكي حق البحر.
1: ترى أقدر أهدي الأمور قدامي صحن عيش.
0: لا هذه
1: يعني
0: صحن عيش. شوف صحن العيش هو كل يوم قدامك.
1: والله العظيم.
0: مو معناته أنت قاعد تهدي.
1: ترى والله الأكل علاج.
0: يدري.
1: والله أروح أقعد على البحر ليش بروحي؟
0: ما جربت؟
1: جربت رجعت. والله جاتني النودة.
0: بس هاي هي.
1: والله جاتني النودة.
0: إيه هاي هي. يوم انت قعدت وارتاحت نفسك هديت ورقت
1: قعدت حد لو قعدت حد الحصى
0: على من
1: ما ادري في افلام يحذفون طبقت سويت كل شيء قالوا انك ترتاح جانت النودة حركت
0: اي انت هاي هو شفت البحر السوالك هديت ونمت
1: انا مشكلتي ما احب الاماكن هذا احب الصجة
0: من
1: اي والله انا هذا انا هذا بمزاجي
0: ما صدقك
1: لا يعني
0: مو بشخصيتك
1: لا لو اسافر لا تقول لي بوديك ريف
0: بو بالعكس حلو ازور كل مكان
1: انا لا وديني مدينه ايش في ايش
0: انا يعني بقول لك انت من النوع اللي تقعد في مطعم في موسيقى وكذي
1: لا طبعا صراحه
0: انا لا. حرف
1: لا لا لا من هالدرجات انا قلت انا ما قلت
0: راشد عرف لك
1: انا ما قلت احب الاماكن المزعجه
0: لا انا الحين قاعده اقول لك يعني انا احس شخصيتك مو بهذه
1: لا المطعم لا لا لا
0: لا هاي مطعم في طقطقه وانا
1: انا عادي ادخل اشوف الوضع اطلع ما قد
0: ما اي اي انا نفسك اذا دخلت زعج. مطعم في فرقه موسيقيه اطلع
1: زعج زعج زعج
0: تدري ليش اطلع مو بس عشان
1: الاعراس
0: لان انا ادري اللي يغني بينشل
1: الاعراس الحين اذا العرضه قويه اطلع
0: ليش
1: ما أسمع ما اقدر اسولف ولا اقدر اسمع ولا اقدر اسوي شيء
0: من قال لك تعال
1: وجاي ايش اسوي
0: تعال تسلم على الهواء وقعد تشوف
1: سلمت اقعد اشوف ايش ما في اكتيفيتي ترى واحد بيسلم بيطلع واحد قهوه واحد
0: يبي اكتيفيتي راشد في العرس
1: احنا بنسولف
0: لا لازم نغير الحين يعني لازم يكون العرس فيه طنبوره فيها عشان عبد الرحمن يستانس
1: والله عادي ما نقدر نسولف ما تسمعين شيخ كلش
0: ما هواي هو العرضه عشان انت تقوم وياهم ماسك سيفك
1: يا ربنا يا ربنا مو بكل عرس ما داخل بسيفي
0: ايش فيها
1: ما ادري داخل عليهم من
0: عبد الرحمن ايش فيك
1: يعني وقاعد اتخيل
0: ما ادري يا اختي ما ادري يا ايمان ما يعني
1: انا والله قام ساكت ما قلت انا صامت
0: صامت
1: صامت
0: انت صامت
1: اوه
0: توه يقول
1: تدري ليش انت صمت
0: ايه؟
1: اذا مبالغ شيء

0: من إيمان؟ ما في إيمان اليوم. راشد مجد بجدول، مجدول على عبد الرحمن بجدول عليك اليوم الخميس اليوم عند الوضع. شوف
1: لا رجبت أنا أصمت بعيدا عن الخلافات الزوجية.
0: أوكي.
1: أنا أصمت إذا إذا إذا الحوار
0: بيتمادى.
1: لا أو يتمادى أو بيتحول إلى جدل بيزنطي.
0: بالضبط.
1: أو أن الشخص اللي قدامي يعاي لمجرد أنه يفرض رأيه.
0: أوه لا هاي اللي عايل أنا من البداية أسكت.
1: أيوة بالتالي ليش أنا أخشى؟
0: لا لمعاياها.
1: لكن لا تجيني تبي تفرض شيء غير صحيح. لا بنشوف في حقك لين بكرة.
0: هاي اللي معايا هو يبي يفرض شيء ممكن يكون غير صحيح. فمن البداية أنت شفته يعاي اكتم خلاص سكر الموضوع.
1: والله بأحسن.
0: لأنه بيزيد. لكن إحنا نتكلم عن خلافات عادية. فيها الصمت احيانا يكون حكمه. انت تبي تشتري هالشخص، تبي تشتري خاطره هالشخص عزيز عليك، ما تبي الجدال يزيد معه، او لان انت فعلا تشوف ان يعني ما صار في منطقيه في الجدال ما بينك وبين الطرف الاخر، فبالتالي اخترت انك تصمت على اساس انه بتناقشون هالموضوع لما تهدون. هني الصمت يكون حكمه.
1: ايضا الطرف الثاني انت تعرفه، انت شريك الطرف الثاني وتعرف اسلوبه، تعرف شو اللي يحب شو اللي ما يحب.
0: صحيح.
1: اذا كان الصمت يستفزه أو إذا كان الصمت بيؤدي إلى مشكلة أكبر لا تصمت، تكلم.
0: صحيح.
1: ممكن ترى أنك تتكلم تتنازل شوي، تأخذ بخاطره حتى لو كان غلطان وترجع تقول له أنه غلطان، بالتالي احتويت المشكلة. وترى الخلافات هذه الاثنين فيها خسرانين، ترى ما فيها شيء. صحيح. إذا هديت صمت شوي، ما صمت تكلم تحاور، في الحالتين احتوي المشكلة وينتهي الموضوع
0: عشان تشترون العلاقة في النهاية.
1: بالضبط.
0: إذن احنا وصلنا لنهاية حلقتنا معاكم، بالتأكيد ويكند، ونتمنى هالويكند معاكم يكون سعيد ومع صوت الخليج. خلكم دائما متواصلين مع صوت الخليج، تسمعون أغانينا طوال الوقت، خاصة إذا عندك خط طويل. أنا أقول لك صدقني
1: والله تستانس. اي والله
0: في تسمع، خاصة إذا سمعت جلساتنا سوي لنا دعاية. صح. لكم تحيات بدرية محمد من الإعداد، من التنفيذ راشد عبيد، من أمام المايك عبد الرحمن وشايعة، والجمهور اللي آخر الوقت إيمان.

0: الحب احيانا عبد الرحمن
1: ضحكتني يوم قلت لي ان احنا نركز، يعني شلون الحريم ما يركزون؟
0: شوف طير الفكره من مخي.
2: كل كلمه منك تصنع حوار.
3: ام ذهب ام ورد.
0: اي ورد بقى على حسب المناسبه.
4: وكل فكره تفتح باب،
2: وكل صوت له صدى.
1: انا عندي فلسفه.
0: شوفوا الحب بكل حالاته جميل في كل شيء.
4: يمكن صوتك يغير راي،
2: يمكن كلمه منك توصل رساله.
4: خل صوتك حاضر
2: وخل رايك ينسمع.
1: اشكركم على هذا الموضوع طبعا.
4: في برنامج الصوت صوتك
2: من الاحد الى الخميس
4: الساعه 1:30 ظهرا
2: بتوقيت الدوحه على صوت الخليج.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجمع مشاعر الفرح وانتقاسمها معاكم عمر العيسى، روضة إبراهيم، عمر تدلل.

نبغي الحصيلة اليوم تكون إغنيات غنائية جميلة، ويك إند سعادة فرح وناسة، مناسبات أفراح. اهدي معنا وبارك واطلب واختار اللي في بالك على 443,000 وعلى تطبيق إكس.

وماطرة بالحب. بداية راح أحييك أخونا طبعا اللي متواصل عبد الله ويبي على ذوقنا، سالم سليمان سعيد العاصمي، شكرا على هذه التغريدة والتحية المسائية. تفضل اختار شوقي من اليمن يبغي ويانا دارين. شكرا لك يا دكتورة. حاضر إذا موجودنا بو ناصر يبغي ويانا يا دارة دوري لمهرجان الأغنية. أبشر وعلى ذوقنا عبد الله. يلا نسمع فهد الحجاجي يا عيون النداوي.

شيء مع عمر العيسى أضغط الزر وانطلق أسرع سريع، ما يخليني أني حتى أقول لحد انتظر ولا غير الاختيار مباشرة. نسمع إحساسك ومع بداية البرنامج يا علي وجدات حياك الله، واحدة من روائع الراحلة رباب ما نسينا. سعاد أكيد لك أحلى تحية وراح نرجع لاختيارك بعد قليل، لكن التنسيق الحلو اليوم بصمت منفذنا عمر العيسى. أحلى خميس وياك.

علي وجداد، شكرا لهذه البداية الرائعة الطربية الجميلة، ولكل اللي نحبهم نقول لهم ما نسينا واحنا ما ننساكم، وخلكم معانا في آمر تدلل. شجاني واحدة من الأعمال الجميلة اللي أعادها منصور المهندي ونهديكم إياها، وهي لكل اللي يبغي على ذوقنا.

أحلى تحية وسلام لكم مستمعينا مع أجمل للحان والأنغام أبو محمد من اليمن. شكرا لاختياراتك الكثيرة والجميلة، وأكيد سوف نبت لك أبو بكر سالم. سرقت النوم من داخل عيوني، خليت السهر فيها معبد، يعوينك. خالد سليمان العاصمي لك أجمل تحية، وسوف أعود للتهنئة. والحين عندنا من مهرجان الأغنية العاشر اختيار من بناصر، يبغي يسمع معنا يارا، وهذه الأغنية الرائعة اللي أعادتها في الدوحة قطر، يا دارة دوري فينا.

أساميكم غالية علينا، وراح أحييها جميعا في هذه التوقيت. 443 ألف مرحبا بكم من قطر وخارج قطر 00974، ومرحبا بكم على تطبيق إكس. حيا الله مريم الحميدي، تسلم علينا يا عمر العيسى، تبغي معنا راشد الفارس على ذوقنا، تبي تهديها دلال المري، شكرا بمناسبة زفاف ولدها فيصل الثاني، أبشري. تحية أيضا، ويبون ويانا خالد عبد الرحمن، وشلون مغليك الغلا كله لكم إن شاء الله. مرحبا بالسعودية وهلها، وما تتخيل شلون استانس عندنا عمر العيسى منفذنا. شكرا، وسلامنا أكيد لكل اللي يسمعونا في السعودية وتحديدا حايل، يا مرحبا بك. وشنو اسمك؟ بعد نسلم عليك أخونا سالم سليمان سعيد العاصمي، واختيارك غير متوفر، تفضل غيره. عيسى اسمع.

الله جونا حب ورومانسية، يلا نبتل بوجهنا حايل، يلا نقلع يا عمر. طبلون حده وجو عليل وانت علل مع اللي نحبهم وغيوم ومطر عليهم هاليومين ما شاء الله. سلم على أجا وسلمة وتوارن والعادسة ووسط حايل، سلامنا لكل اللي فيها، أنتوحي وبسويدي نهديك ونهدي كل محبي خالد عبد الرحمن.

تحية لكم من القلب للقلب. وشلون ما أغليك وانت الذي علمتني حبك يا هاجسي، اختيار رائع أبو سويدي. ومرحبا سعاد، إن شاء الله بنسمع اختيارك أنغام. ورباب تم اختيارها ميلاد، تفضل اختار أي عمل آخر. وأنغام أيضا تم اختيارها. أخونا من لندن أحمد صقر حمدان يبغي لجميري يا زينة ذكريني إن شاء الله. عصام محمد أي أغنية على ذوق من الفنانة نوال، أبشر. ولكن الآن بنقول سرقت النوم من داخل عيوني. شكرا لهذا الاختيار.

مرني إذا الوقت يسمح لك وتقدر، مرني ترى أنت عمري كله وأكثر، عسى وقتك يوافق أنا يا سيدي عاشق مرني. سنة وأنا انتظر طال انتظاري والوقت محسوب، وأنا أدري العمر يا عمري ساري ويا صبر القلوب، وأنا عمري حسابه لما أشوفه يزين الدنيا وعيوني تحوفك، وعسى وقتك يوافق أنا يا سيدي عاشق مرني.

يوم الخميس مر اللي على مر على اللي تحبه واسأل وشاركه الفرحة واصنعوا أجمل ذكريات حتى معنا من خلال الاختيارات والإهداءات. يوسف العماني عشقني إن شاء الله أنها موجودة يا مهيا. يا مرحبا، شكرا لك يا أبو محمد. أخونا ميلاد اختار ويانا أيمن العتار واقف على بابي وذوق تقول لك شكرا أختنا على اختيارك القصيدة والأغنية، لكن الحين بنسمع هو أنت مين، اختيار سعاد بالكويت.

فعلا الخميس هذا مميز، إهداءاتكم، كلماتكم، مشاعركم. احنا نتمنى المطر، لكن عندنا مطر. مشكورين، والله يزيد ويبارك، والله يجمعنا على حب دايما. مع صوت الخليج وعمر تدلل على 440-30 ألف، وحياكم على تطبيق اكس. مريم الحميدي، سياسة حب اهداء لدلال بمناسبة زواج ولدها فيصل الثاني. اهم شيء هالفترة السياسة.

طلبات حلوة ومنوعة. ماجد الحور، نعم موجود اختيارك. أم هيا صوت صوتك، يلا نسمع معاك يا شقني. وإحنا نقول دائما كوني ويانا على تواصل، ومرحبا بالجميع.

وليد أنتم بعد تمونون وتعيشون وتسلمون، معاكم نهني كل الخريجين في قطر في كل الجامعات، الله يرفع شانكم وينفع فيكم أهلكم وبلادكم. وحلو هذا الإحساس اللي وصلنا ويبقون على ذوقنا نوال، وإحنا بنهديكم هذا الاختيار مثل نسيم.

مرحبا بك، واجد تقطيت سق الله. علي عبد الكريم، أبشر بس إذا يمدي واجد طلبات ميلاد الآن لبيلك الاختيار. ولعوستنا شوي، هي اسمها سلطان زمانة، أعادها أيمن الأعتر، واقف على بابي سلطان زمانة، يلا نسمعها.

ما شاء الله ما شاء الله، أسرع سريع نلبي كل اختيارات. عبد الله رويشد أنا باتبع قلبي، وحلو هذا التواصل والاختيار. وينك ماجد؟ يلا صفقة صفقة، استمتع واسمع.

إحساس رايق وعالي، وخميسكم فلة، وياك وياك أحلام. شكرا ومرحبا بكم، واستمتعوا وخلكم على الموجة. الصوت صوتكم عامر تدلل.

من الخامسة وحتى الحين السادسة، لكن بنهديكم اختيار رايق للفنان سعد الفهد وهذا العمل المميز سر حبي فيك غامق سر حبي منكشف. الحب كله نهدي لكم عمر العيسى وروضة إبراهيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دكتور أحمد، دكتور أحمد
1: فندم. أهلا
0: معاي؟
1: وسهلا يا فندم، صباح الخير.
0: صباح النور وسعادة، وإن شاء الله تكون في أحسن حال وأهدى بال.
1: بارك الله في حضرتك.
0: نسمع أغنية الاستهلال، ليلى مراد. ليلى مراد، ليلى مراد ورياض السنباطي، و نسمع ونكمل إن شاء الله.

0: التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الدكتور أحمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقى العربية. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد.
1: أهلا وسهلا يا فندم.
0: برضو كالعادة الدكتور أحمد يعني قدم لنا يعني وجبة حافلة بكل ما هو جميل وعذب من الموسيقى العربية. الشاعر الأمير عبد الله الفيصل في ذكراه، نبدأ به.
1: الأمير عبد الله الفيصل عاش في جو منضبط، وكان من صغره بيشارك في السياسة والرياضة، وكان ابتدى يعني انكب على كتب الأقدمين في الشعراء امرؤ القيس والنابغة والحديث، منهم عمر بريشة وأحمد شوقي وعلي محمود طه، وكانت له أنشطة متعددة، إن هو يعني يومه كان حافل بثقافات متعددة. وطبعا وصل في الشعر إن هو لحن، يعني لحن له كبار الملحنين، وغنت له ست أم كلثوم وكثيرون وعبد الحليم حافظ. طبعا هو كان مسؤول عن نشاط رياضي لفريق ما في المملكة العربية السعودية، وكان هذا الفريق بيدربه الكابتن طه اسماعيل. فله ديوان اسمه أنا المحروم، فالكابتن طه اسماعيل بيقول له أنت محروم من إيه، يعني أنت كذا وكذا وكذا. قال له أنا محروم من أروح سينما، أنا مراقب، أنا يعني تحركاتي محسوب عليا. طبعا شعر طلع الحاجة الوحيدة اللي هي طلع بيها من شعر هو العاطفة، يعني حتى لما كان بيتكلم في أمور سياسية أو تاريخية بيبقى حذر قوي، لكن العاطفة هي اللي انطلق فيها انطلاق. غنى يعني توفيق الباشا لحن له، رياض السنباطي وسراج عمر وسيد مكاوي وكمال الطويل لحن له، حسين جنيد لحن له، الاثنين لحنوا له قصيدة واحدة سمراء يا حلم الطفولة، لحنها كمال الطويل ولحنها حسين جنيد. له قصة مع عبد الحليم حافظ غريبة جدا. في سنة من السنين كان عبد الحليم حافظ تلقى اتصالا تليفونيا من بعض الأمراء السعوديين، كانوا في القاهرة، قالوا له احنا جايين نحجز لحفلة الموسيقى العربية وملقناش تذاكر. قال لهم عينيا حاضر اتفضلوا. فراح كلم الأستاذ نويرة، قال له يا أستاذ نويرة أنا عندي سمو الأمير فلان وفلان وفلان. قال له أهلا وسهلا ضيوفكم وضيوفي، وفعلا وسع له 7 كراسي أو أكثر قدام وحضروا الحفل وانتهى الموقف. لكن عبد الحليم انتبه وقال لي الموجي، شايف يا موجي الموسيقى العربية كومبليت لدرجة أن الناس مش لاقي تذاكر، ما تيجي تعمل لنا حاجة فيها موسيقى عربية. فعمل له يا مالك قلبي، وكانت قصيدة اسمها أهلي على الدربي لأحمد بن خمر، وكملها سمو الأمير عبد الله الفيصل. فالموجي عملها بشكل عجيب جدا. أول حاجة عمل الدولاب الأولاني، عايز يعملها سهرة موسيقية. زي فرقة الموسيقى العربية. ثم القانون قسم، ثم الناي قسم، وبعد كده دخل الكرار على إيقاع المصمودي،

هنا الهانك والرانك اللي هو شكل الدور، ورجع تاني يا فاتنا النوم كده طقطوقه، ثم الكوبليه الاخير رحمك اللي هي الذروه بتاعه العلو، ذروه اللحن بتاع الموشح، رحمك من هذا العذاب قلبي من الاشواق ذاب، ليلي ظلم صبحي اسى عيشي على الدنيا سراب، يا فاتنا يا فاتنا. هي رجعته تاني انها تبقى طقطوقه. فهذا العمل موشح وقصيده ودور وطقطوقه. طبعا الموجي عمل ده علشان عبد الحليم كان عايز يعمل سهره موسيقيه، وطبعا حصل في هذا الحفل ان الاستاذ عبد الحليم قال لك كلمات سمو الامير عبد الله الفيصل، وما لم يذكر ان اول بيتين كلمات الشاعر احمد مخيمر.

0: مثلا يقول ايه، رد الكرار بيعتبر رنك، لكن المطرب آهن من الأيام المطرب بيقول ده اسمه الهنك، أما الكرار لما بيرد بيرجع تاني يقول رد الكرار بيعتبر الرنك،
1: يعني الكورال بيعتمد الميلود الخط الأساسي،
0: الخط الأساسي. حتى في
1: والمطرب
0: يعني في يعني عندنا في يعني قول مأثور في الموسيقى، موسيقيين يقول لك الهنك والرنك والضنك من التعب يعني.
1: من التعب والغلب. شكرا دكتور أحمد، شكرا جزيلا.
0: العفو يا فندم.
1: ونسمع مسير الشمس لنجاة الصغيرة طلبتها مهابة من السعودية.

0: في سؤال من أبو راشد، من أبو راشد عبد الرحمن من البحرين، يقول: هل يوجد تسجيل لأغنية آه يا ذكرى الغرام التي غناها عبد الوهاب في افتتاح الإذاعة المصرية؟
1: هو في تسجيل بصوت الأستاذ عادل مأمون، وتسجيل بصوت الأستاذ مصطفى فتحي، وتسجيل آخر بفرقة الموسيقى العربية، لكن بنبحث احنا عن من عشرات السنين عن التسجيل ده بصوت الأستاذ عبد الوهاب، للأسف مش موجود.
0: شكرا دكتور أحمد. في سؤال من أبو فهد مبارك المهندي، بيقول: تحياتي إلى دكتور أحمد، دائما بيمتعنا في حديثه والمعلومات عن الفن. لا، هو مش بيسأل، هو بيشكر. شكرا لك يا أبو فهد. في أحمد حبيب، وين راح؟ في أحمد حبيب من فيينا، بيقول: سبقتني أستاذ عبد السلام، كنت حسأل نفس السؤال، الهنك والرنك، وفي كمان الضنك، ولكن الآن جاءت الإجابة. صباح الخير، يا أهلا ومرحبا، وتحية لك من فيينا. في الشاعر عبد الله الفيصل رحمة الله عليه، الشاعر الأمير، في ذكراه تكلم عنه الدكتور أحمد. نذهب الآن إلى محمد رشدي في ذكراه. محمد رشدي يعني كان في نوع من الغيرة، نوع من يعني التوتر بينه وبين عبد الحليم، ما عرفش مين فيهم اللي كان متوتر من الآخر. اثنيناتهم عملوا عملوا القصيدة الجميلة، مش القصيدة، هي خط الصعيد،
1: أدهم الشرقاوي.
0: أدهم الشرقاوي، أو أيوة، هم اللي عملوا. فحدثنا عن هذه النقطة دكتور أحمد، وما تشاء عن محمد رشدي.
1: هو محمد رشدي كان أطيب خلق الله، يعني أنا لم أجد إنسانا بهذا النقاء والطيبة قد الأستاذ محمد رشدي اللي أنا عشرتهم، يعني كنت قريب منه، يعني أنا ما حصلش الأستاذ فريد. أستاذ فريد كان في العصر بتاعه كان أطيب وأنقى خلق الله. دلوقتي في العصر اللي أنا الناس اللي عشت معهم كان الأستاذ محمد رشدي طيب إلى درجة يعني الكل بيحبه والكل بيعزه وبيقدره. الراجل ابتدى، أول ما ابتدى طبعا هو من حفظة القرآن أولا، دي نقطة مهمة، يعني حفظ القرآن في بلاتهم دسوق، وجه مع درس في معهد الموسيقى، فيعني متمكن، و ابتدى يشتغل في الإذاعة أعمال شعبية، وعمل أدهم الشرقاوي، بس حظه يعني أكثر من عبد الحليم، لأن عبد الحليم عملها فيلم، لكن أدهم الشرقاوي كانت 30 حلقة فانتشرت أكثر. كان في الأول بليغ حمدي وعبد الرحمن الأبنودي وشادية عاملين أغاني شعبية حلوة، عبد الحليم لم يلتفت إليها. يعني المسمريت يعني بلدنا، يا سمرين النون، زفت البرتقال، الى اخره، خدني معاك. لكن لما رشدي غنى الحاجات المهمه اللي خلى عبد الحليم ينتبه، الله بقى انت بليغ بتعمل الحاجات دي، وابتدى فعلا من غيرته، من شغل محمد رشدي، عمل اول لحن اللي هو وانا كل ما اقول التوبه لعبد الرحمن الابنودي وبليغ حمدي. لكن كانت غيره فنيه طلعت فن جميل هنا وهنا، ويعني حاجات كتير قوي لرشدي، يعني طاير يا هوا فيها جزء من الدراما، عالرملة، عدوية، عرباوي، كعب الغزال، ده منير مراد اللي عمله له، ومغرم صبابة، ومتى أشوفك، ولحله يعني الناس كثيرين. النهاردة نسمع له حاجة كده فيها شيء من الرومانسية، يعني الموجي عملها له، لأنه هو كان صديق الموجي رحمة الله على الجميع.

القلب ربع الأحبة ملا عندي حبة وعرف يا هاجر ربع الأحبة.

0: عزي وحبة حبة لحنا أحبة ولا انت ناسي ده انت حبيبنا غالي علينا وازاي نسيتنا وتقول نسينا وعرف يا هاجر طبع الأحبة ملا عندي حبة ولا عندي حبة ملا عندي حبة ولا عندي حبة وعرف يا هاجر طبع الأحبة ملا عندي حبة ولا عندي حبة.
1: دكتور أحمد، سؤال جانبي، يعني عبد الحليم حافظ ريفي ومحمد رشدي ريفي، وفي فكرة عامة عن ابن الريف بأنه الريفي الريفي يعني في لفظ بيطلق على الريفي أنه يعني شاطر أو يعني أنه أراري. أراري، أيوة أراري. فأيهما كان أراري أكثر من الثاني؟
2: لا، هو عبد الحليم كان جاي وأول ما ابتدى بص للقمة وعارف بيعمل إيه، وابتدى خطواته تمشي بدقة، والأستاذ عبد الوهاب علمه إزاي يبني نفسه بسيستم معين بما تمليه عليه الحركة الفنية والتجارية و و و ويحافظ على الرزق اللي جاله، اللي هو محمد الموجي وكمال الطويل وبليغ حمدي ومرسي جميل عزيز ومأمون الشناوي، حافظ عليهم وازاي يعمل شركة. أما محمد رشدي كان على باب الله زي فريد الأطرش حاجة، يعني راجل طيب جدا جدا لدرجة ان هو مثلا يقول لك انا كنت مش عارف ايه مزنوق في ايه وربنا بعت لي رزق اللي هو ايه الشاعر فلان الفلاني جاب لي أغنية، كنت قاعد مش عارف فين وبكده ربنا بعت لي رزق ايه الأغنية جاي مش عارف بتاعت بليغ حمدي، راجل بتاع ربنا. وانا كنت يعني بقعد معاه وانا يعني بستمتع بطيبته. لكن الاستاذ عبد الحليم كان يعني بيحط رجله على يعني خطوه خطوه، والنهارده هيعمل ايه وبكره يعني. لما توفى الاستاذ عبد الحليم لما حصلوا تركته وجدوا فيها 3 4 افلام شاريهم عشان يعملهم، وبتاع 15 16 اغنيه وكاتب عليهم ده فلان هيعملها والاستاذ عبد الوهاب الموجي كذا كذا كذا، يعني بيخطط للمستقبل عكس الاستاذ رشدي اللي هو
1: سايبها.
2: انسان طيب يعني.
1: يعني هل نفهم من ذلك انه عبد الوهاب عمل مع عبد الحليم ما عمله معه احمد شوقي؟
2: تمام يا فندم. يصح يصح.
1: طيب، شكرا دكتور أحمد. نسمع إبراهيم حبيب وأغنية ساطع قمرنا، طلبها علي خاطر النجادي.

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وضيف الحلقة الدكتور أحمد يوسف، عميد المعهد العالي للموسيقى العربية. وبالنسبة للمستمع الكريم أبو ناصر من قطر، السؤال هذا طرحته أنت في تاريخ 13 يناير، اللي هو عن يعني المطربات فيروز، سعاد محمد، نجاة الصغيرة، عفاف راضي، وردة رحمه الله، فايزة أحمد، يعني بعد أم كلثوم. يعني هذا سؤال طرحته على الدكتور في 13 أبريل، وأجاب الدكتور عنه. في السؤال الثاني، لماذا لا يتم عرض برنامج طربيات وبرنامج أمر تدل المسجلة عبر موقع إذاعة صوت الخليج في اليوتيوب؟ شكرا لكم. هذه الأمور التقنية يعني ما لكن تعاد الحلقة بالنسبة لطربيات كل يوم ساعة واحدة فجر اليوم التالي لبثها، فجر اليوم التالي لبثها. لكن موضوع اليوتيوب ويعني هذه أمور هندسية بطرحها على الزملاء في الهندسة الإذاعية. شكرا لك يا أبا ناصر. في الدكتور أحمد في سؤال أعتقد هو السؤال هذا اللي طرحه أبو ناصر. طيب نسمع عن محمد أمين في ذكرى.
1: محمد أمين فنان مطرب وملحن، وكان رجل مهندس كهربائي يعني، وكان يعني حديث وممتع، وكان بيشتغل مهندس كهربائي في أحد الاستوديوهات. وبعد كده لما ابتدى يغني المخرجين قالوا له أنت يعني وأنت بتشتغل معانا غني عشان يعني الناس تنبسط بصوتك والإنتاج يزيد، يعني زي عملية سيد درويش كده. فوصل إلى الأستاذ عبد الوهاب، كان بينتج فيلم يحيى الحب مع ليلى مراد، وأعجب بيه، فقال له خلاص أنت هتشتغل يعني ممكن تشتغل سكرتير عندي، أو بالمرة يعني أعلمك موسيقى و15 جنيه في الشهر كان مبلغ يعني. فقعد معاه طبعا فترة لغاية لما جه فيلم ممنوع الحب سنة 1942، وخلى غنى لحن يا مراكبي أدف عديني، واستمر عمل أفلام جميلة، وعمل له لحن كمان اسمه نور العيون يشغلني، واستمر عمل برضو بعض الأفلام. وكان متزوج من السيدة مديحة يسري، وعمل كان فيلم غنى فيه حاجات، ولكن فيها حاجات شعبية وفيها حاجات على شاكلة ألحان الأستاذ عبد الوهاب. يعني هو كان بيتقمص الأستاذ عبد الوهاب في كل شيء، البدلة والبيبيون المهم هو طبعا أول ما ظهر عبد الحليم في الخمسينات توقف وانشغل بتجارة الخيول ومتابعتها، وحتى عنده كان الخيل بتاعه اسمه نور العيون، أهم خيل عنده. طبعا هو لغاية عبد الحليم ما ظهر هو توقف، يعني يقال إن هو أصيب بحساسية، يقال إن هو يعني حس إن في عبد الحليم يعني أخل الجو منه، لكن رجع تاني في السبعينات عمل حاجة كده مسلسل، لكن ما استمرش في الفن. النهاردة هنسمع له لحن على تيمة شعبية اللي هو اصبر يا خي.

0: هاي اصبر يا اصبر يا خيري وحبيبي، اصبر يا خاي.
1: الله، شكرا دكتور أحمد، شكرا جزيلا. ونسمع طلب سعاد من الكويت، يا قلبي خبي عبد الحليم حافظ.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. المستمع الكريم منتصر شاكر من العراق بيسأل عن اسم أغنية عبد الحليم التي أذيعت قبل قليل. هي يا قلبي خبي، اسمها يا قلبي خبي، كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي، إنتاج سنة 1955، وتعتبر من الأغاني الرومانسية الشهيرة اللي لحنها محمد الموجي لعبد الحليم حافظ. وهي يقال إنها على مقام كرد. لا أدري الدكتور رأي دكتور أحمد على مقام
1: هو
0: كرد.
1: في الأول هو نهاوند يعني، بس هو الأول كان يركز على الصول يعني، اللي اللي ليبان ويجو خلي وايت مشاتي أكتر يا قلبي. هنا قفل نهاوند، وبعد كده راح الكوبلي اللي هو ميدون إنه برضو نهاوند. الكوبلي الأخير عجم تيرارارري، ثم رجع تاني نهاوند. بس هو ده من الأستاذ الموجي في نهاوند، الدو زي لحن طبع الأحبة اللي عامله الرشدي، يركز على الدو غناء، ولكن اللازمة بتقول صول، علشان هو بيعتبر ان كورد الصول، ان عزف نغمة الصول بعد الغناء دي بتعمل عملية يعني يسموها ايه، تظليل، تظليل لهذا المقام، علشان ما يبانش ان هو في في في ان هو ابتدى كورد وقفل نهاوند، فلازم يحط حته الصول تحت.
0: نعم، شكرا دكتور احمد. في ابيات ارسلها علي خاطر النجادي للشاعره فاطمه الشهري: اسرجت خيل الامنيات لاتبعك، واويت للاحلام كي ابقى معك، اسقيت من ذكراك زهر حدائقي حتى تضاهي في البشاشه مطلعك، أخفيت أصوات الحنين بداخلي، وأطلت عزف الذكريات لأسمعك، يا غائبا فيك الحروف تنافست، من يعتلي عرش الكلام ليقنعك، من يرتقي متن السحاب لعله يروي عطاش الأمنيات لترجعك، آنست نارا من أساك، فما الذي أودى بصبرك في الغياب وأوجعك، أبصرت آثارا لروحك هاهنا قد مزقت، فعجلت حتى أجمعك، فتلو على الأطلال وردك كلما ناداك صوت الغائبين فأفزعك. شكرا يا علي، تحية لك وللشاعرة. وسعاد أنا قرأت سؤالك، يعني رأيت سؤالك، وكذلك سؤال مازن. نسمع إسماعيل ياسين، إسماعيل ياسين في ذكرى.
1: إسماعيل ياسين كان مطرب مجيد، لكنه اتجه للون الكوميدي بسبب حادثتين حصلوا له. الحادثة الأولى كان بيمثل فيلم، وكان بدوره في هذا الفيلم ان هو هيخش يشيل ويشيل واحد ميت، يعني كان لسه كومبارس يعني، فكل ما بشاره وكيمي يدخل اسماعيل ياسين يضحك يضحك، يقول لهم انا ما اقدرش استحمل الراجل ده بشوفه بضحك، فطر يعني فمنعوه عن العمل، فزعل. لكن بشاره وكيمي عشان يرضيه قال له اتجه للكوميديا. الحاجه الثانيه، هو جاي مصر هنا عشان يغني لعبد الوهاب، وكان يعني مش حافظ، يعني مش حافظ حاجات كتير، فغنى في احد الافراح: يا ضنايا يا لوعتي، يا ضنايا يا شقايا يا ضنا حالي، ومره تانية غنى ايها الراقدون تحت التراب في فرح يعني. فطبعا لم يحسن، فطبعا يعني عوقب من الجمهور عقابا شديدا يعني. زي الأغنية اللي هنقولها دلوقتي، طبعا هو عامل فوق ال 400 فيلم. إسماعيل ياسين غنى لكبار الملحنين، أستاذ عبد الوهاب عمل له ألحان، والصنباطي عمل له لحنين ثلاثة، ومنير مراد ومحمد الموجي وكمال الطويل، وكمال الطويل عمل له أوبريتين، وعزة الجاهلي ومحمود الشريف وأحمد صدقي. وكان طبعا يعني معروف عنه إن هو يعني يظهر على السينما الناس تضحك. ففي النهاردة هنقدم له أغنية، كان داخل يغني في فرح ولقى العريس أكتر من 100 سنة والعروسة صغيرة جدا، فطبعا مسكتش بقى، فراح طبعا قاعد يتريق، وبرضه يعني ناله عقاب شديد يعني. وكل ما حد يكلمه من الجمهور يقول له عيب كده يروح يشتم الجمهور يعني في الفيلم كده القصة يعني. قولوا للعروسة مخطري وسط البنات يا مدلع وهاتوا العرسها عشطري أحسن سنان ومخلع قولوا للعروسة مخطري عروستنا 16 سنة أما العريس 100 وكذا وجينا ليه كان حقنا بعدنا تلغرف عزا أرجول وادعوا لربنا يهفوا ترمى يا أربعة عقبال ما تفرح والدتك بدخلتك زيه

0: دي برداع قولوا للعروسة تمخطري. ودي يا اختي منه ملبسة، ودي يا اختي نورت البلد، دي قديمة قوي ومسوسة من يوم عرسنا ما اتولد. هاتوا قهوة سادة كويسة أو حتى صحن مسقعة، قولوا للعروسة تمخطري. باين عليك كده من بعيد في شهرك التاسع عشر، وتنتظر حادث سعيد على الله بس يكون بشر، ما يكونش من جنس البعيد وينط زي الضفدع، قولوا للعروسة تمخطري. شربت يا روحي اتفضلي، وهني قلبي اللي انشرح، شربت ده ايه اتنيلي، هو احنا فاكريننا فرح، ده يندلق وتنفلق وان شاء الله تسبح زوبعه، قولوا للعروسه تنيلي على بختك النيله الطاقه، قولوا للعروسه تنيلي على بختك النيله الطاقه، قولوا للعريس جاتك البلا اتوفى حالا وانكتب.
1: شكرا دكتور أحمد، شكرا جزيلا. طيب نسمع طلب محمد ماهر، يا قلبي سيبك من الحب، لشادية.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. مازن أكيد يا مازن أكيد. في المستمع الكريم نبيل سأل طرح سؤال من فرعين بس باللغة الإنجليزية، يعني ممكن تبعث بالعربي يا نبيل، لكن ما فهمته من السؤال اللي بفرعين. السؤال عن محمد عبد المطلب، الفرع الأول عن كيف حصل على مكانته بهذا اللي فهمته يعني بين العظماء حتى أصبح منهم، وبعدين ماذا يعني أنه كان من ضمن كورس محمد عبد الوهاب.
1: هو كان من ضمن الكورس، الكورس كان يشمل مطربين كبار يعني، بعد كده كان عبد الغني السيد وابراهيم حمودة وابراهيم عبد الله وكذا حد يعني. وكان هو باور قوي يعني، هو سنيد قوي يعني. لغاية لما جه السفرية من السفريات، أستاذ عبد الوهاب يعني قال له معلش مش هتسافر معنا السفرية دي لأسباب تنظيمية يعني. فمقرر من ساعتها يبقى محمد عبد المطلب. والأستاذ عبد الوهاب ما زعلش منه يعني، ولحن له وعمل له كذا لحن، والأستاذ محمود الشريف. وطبعا هو صوت مصري جدا جدا يعني، يجمع ما بين الريف والشعبية والتطريب كمان. وكان شخصية برضو طيبة جدا جدا لدرجة لا يتصورها أحد يعني، يقعد يسلم على الناس ماشي في شارع السد السيدة زينب، يسلم على الناس واحد واحد، ازيك يا حاج فلان، ازيك يا عم إبراهيم، ازيك يا أستاذ فلان. وبقى عبد المطلب بأخلاقه.
0: طب دكتور، في يعني مفهوم عام موجود عند الناس، وهو انه اللي بيدخل الكورال ثم يغني يصبح اكثر تمكنا في الغناء، زي مثلا المذيع اللي بيكون مذيع اذاعه اولا بعدين بيدخل التلفزيون فبيكون مذيع متميز في التلفزيون، زي عازف الكمان إذا عزف الكمان أولا ثم عزف العود فيصبح متمكنا في آلة العود. يعني هذا المفهوم ماذا تقول عنه؟
1: نعم يا فندم، اللي بيقعد مع الكورال بيقعد حوالين منه مغنين كثيرين فبيقولوا دوزان واحد، ومع الفرقة بيقولوا الدوزان أقوى وأقوى. فاللي بيطلع منهم يعني محمد الحلو طالع من الكورال، سوزان عطية طالع من الكورال، علي الحجار طالع من الكورال، هاني شاكر رحمة الله عليه طالع من الكورال. فاللي بيطلع من الكورال بيبقى قوي.
0: وهذا ساهم في انه محمد عبد المطلب يكون من المتفوقين في مجال الغناء، او يعني نعم تفوق على ذاته يعني.
1: نعم يا فندم.
0: طيب نسمع عن حلمي امين. طيب في علاقه بين حلمي امين ومحمد امين؟
1: لا، هي عيلة امين في كفر الشيخ اللي هي الموجي وابراهيم،
0: وفي عبد السلام امين الشاعر.
1: عبد السلام أمين أخوه الشاعر العظيم الله يرحمه، كان كاتب قصص الأنبياء في الإذاعة المصرية فوق 300 حلقة، حاجة جميلة جدا جدا. وكان شاعر طيب برضو، بيتكلم عن مصر وعن العروبة وعن الدين وعن يعني. فحلمي أمين برضو كان نفس الجو الصوفي ده، هو خريج زراعة ودرس في معهد الموسيقى في اسكندرية، وأجيز في امتحان اسكندرية اللي هو بقى ملحن، وقابل أستاذ حافظ عبد الوهاب قال له طب تعالى مصر عندنا واعتمد، وابتدى يلحن. كان صوته جميل جدا وعزفه جميل وألحانه جميلة، عمل عنابي لكارم محمود وإيه الحلاوة دي للتلباني وعاشت الأسامي لعادل مأمون، وعمل ألحان جميلة، حتى عمل حاجات كوميدية قوي النهارده هنستمع منها حاجه. طبعا جه قالوا له عايزين نلحن لرشدي اباظه واحمد رمزي وحسن يوسف، الثلاثه خارجين من السجن وقاعدين مبسوطين عشان لقوا عمل،
0: والثلاثه بيغنوا قاعدين.
1: فطبعا عمل لهم حاجه. طبعا هو لحسن يعني لحسن حظه انه هو توفي في المملكه العربيه السعوديه، ودفن هناك بمقابر السيدة خديجة بمكة المكرمة، وكان رجل نقي القلب وطيب وعلى نياته كده، وأسرته كلهم كده يعني، الأسرة كلها أسرة الموجي ناس طيبين قوي قوي، ملهمش في الأمور المزعجة. طيب هنسمع له هذا اللحن. طبعا رشدي أباظة بيغني، وحسن يوسف، وأحمد رمزي. اضحك لها وارقص لها ارقص ده الكل دايب في الهوا اضحك لها وارقص لها ارقص ده الكل دايب في الهوا والدنيا حلوة وعمرها ما تحبي غير الفهلوة والدنيا حلوة وعمرها ما تحبي غير الفهلوة اضحك لها او وارقص لها تحلو

كان حبسة بالهنا والشفا فيها اتفقنا على الوفا كان حبسة بالهنا والشفا فيها اتفقنا على الوفا ادعوا المكان المعرفة ده السجن أجدع مضيفة ادعوا المكان المعرفة ده السجن أجدع مضيفة اضحك لها أو ورقص لها تحلو اضحك لها أو ورقص لها تحلو اضحك لها ورقص لها جينا عشانك يا عزب وبعقلنا نلنا القرب جينا عشانك يا عزب وبعقلنا نلنا القرب وان كان في توى يزعلك في ايدي لازم ينضرب وان كان في توى يزعلك في ايدي لازم ينضرب اضحك لها او ارقص لها ده

الورد من الاشواك خلي والمر من الصبر انحلي، الورد من الاشواك خلي والمر من الصبر انحلي، والصبح والعيشه صبحت.

0: تحلو اضحك لها او ارقص لها تحلو اضحك لها وارقص لها.
1: الله الله، شكرا دكتور أحمد. وفي المستمع الكريم من لندن أحمد صقر حمدان، معلش تغير الطلب لو تكرمت، الأغنية اللي طلبتها تغيرها لو تكرمت، ولك الشكر الجزيل مستمعنا الكريم أحمد صقر من لندن. في الآن مازن طلب أغنية نورت يا قطن النيل لمحمد صادق.

0: التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. دكتور أحمد، يعني من هو محمد صادق؟
1: محمد صادق كان ملحن من الجيل الذهبي، لكن ما لحنش لكبار الملحنين، وكان مغني وعمل أعمال جميلة، لكن ما لحنش لأم كلثوم ولا لحن لمشاهير الغناء، فظلت ألحانه يعني يمكن أشهرها نورت يا قطن النيل، وعمل قصيدة كمان، عمل بعض القصايد، لكن في زمن كانت قصيدة عبد الوهاب والسنباطي هي اللي طغت.
0: هل هو من مجايلي عزيز عثمان؟
1: هو في الوقت ده، في زمن الثلاثينات والأربعينات، لكن
0: نفس الوقت.
1: الخمسينات مفيش سينما، فبالتالي ما اشتهرش كتير.
0: طيب، ننتقل إلى عبد الحمولي في ذكراه.
1: عبد الحمولي من طنطا، مواليد 36، 1836 لغاية 1840، يعني تاريخ ميلاده محصور ما بين عدة تواريخ غير يقينية، أقربها إلى المنطق 1840، وتوفى في بداية القرن العشرين. هو المجدد الأول الثاني في الموسيقى العربية بعد عبد الرحيم المسلوب. هو جدد قالب الدور هو محمد عثمان، وعمل بعض الموشحات، لدرجة إن ما حدش عارف إن الدور ده بتاعه ولا بتاع محمد عثمان، من كتر ما هو ياخد الدور من محمد عثمان، ياخده كده بسيط، هو يكبر فيه ويقول فيه هنك ورنك وزيادات وإضافات أكتر، لأن صوته كان قوي جدا. وطبعا التقى في بالصدفة مع شاكر الحلبي، أحد حفظة التراث العربي، وعمل تخت في مصر، ومع الشيخ يعني قعد فترة مع كذا تخت، واستخدم مقامات مش موجودة في مصر آنئذ، يعني غير مستخدمة، يعني
0: نعم.
1: الحجاز كار والنهاوند والكرد والعجم، لدرجة حتى لما كان يغني النهاوند كان الجمهور يتضايق جدا، يقول لك يعني أين السيكا وأين الحجاز، هو يستخدم الحجاز كار بطريقة تركية والكرد والعجم يعني. واستخدم مقام اسمه شوق أفزة، عبارة عن كرد عن عجم وحجاز، بس هو كان من مؤسسين قالب الدور، وعمل قصيدة أراك عصية الدمع البياتي اللي الست أم كلثوم غنتها فيما بعد، تزوج من ست ألمز. النهارده هنسمع له دور بس مش كامل عشان الدور ده طويل يعني جدا، اسمه متع حياتك بالأحباب. متع حياتك.

0: دكتور أحمد، و مازن، أنا سألت، مش سألت، بحثت عن ماجدة علي الفنانة النوبية اللي بتغني أغنية فريد الأطرش قدام عينيا، بس بتغنيها بالنوبي، وإن شاء الله حاضر الأربعاء القادم إن شاء الله تكون هي أغنية بين صوتين، كرمى لعينيك يا مازن. وأنا شفت يعني سؤالك. سعاد، جوابي على سؤالك هو لا، سواء في طربيات أو في غير طربيات. شكرا يا سعاد. وين وصلنا احنا؟ في سؤال من المستمع الكريم، خليني بس، يا ريت التوقيع يكون عادل الفيلكاوي من الكويت، بيقول: صباح الخير، سؤالي عن عبد الحمودي، هل هو مطرب الخديوية؟
1: هو غنى للخديوي إسماعيل، وكان مصاحبه معاه في رحلته للأستانة، وأنعم عليه بعطايا كويسة جدا، لدرجة إن هو يعني كان بيعتبر المطرب الملوكي بتاعه، يعني الملاكي بتاعه.
0: نعم، شكرا دكتور أحمد. وصلنا إلى أغنية فريد الأطرش لكتب عوراء الشجر، طلبتها فاطمة لوهيبي.

0: ما زلنا معكم ومع عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وضيف الحلقة الدكتور أحمد يوسف، عميد المعهد العالي للموسيقى العربية. ووصلنا إلى وردة الجزائرية في ذكراها.
1: وردة جزائرية يعني صوت لا ينسى، صوت مؤثر جدا في كافة الوطن العربي، ليها يعني معجبين في كل مكان، وصوت جه في عصر الست أم كلثوم وساب أثر كبير، وشاركت وغنت قصايد وغنت أعمال وطنية وأعمال دينية ومثلت أفلام، وكفاية فيلم يعني ألمز وعبد الحمود اللي في سنة 60 عملته في مصر. والأستاذ والرئيس جمال عبد الناصر لما سمع عن أعمالها الوطنية لثورة الجزائر، وكان من جرائها أن صدر ضدها حكم في فرنسا بإعدام هذه الفتاة اللي هي بتغني للثورة الجزائرية. طبعا هي ميزتها أنها الأب جزائري والأم من
0: لبنانية،
1: بيروت من لبنان، لبنانية، وعاشت في مصر وكانت محبوبة من كل الدول العربية، يعني ما كانش كانت مقبولة عند الجميع. فالرئيس عبد الناصر طلب أنها تغني كوبليه في الوطن الأكبر اللي هو وطني يا ثورة على استعمارهم، املى جزائرك نار دمرهم. واستمرت الست وردة تغني، والحلها الأستاذ السنباطي والمحمد القصبي والأستاذ عبد الوهاب وبليغ حمدي ومحمد الموجي وكمال الطويل. النهاردة احنا في لحن لها، اللحن ده فيه ميزة اللي هو مستحيل، غنيته في 73 فيلم صوت الحب.

طحين وجرحي كان شوية ولا دمعي ودمي مياه.

0: اتمنيت اتمنيت اصبر ايامي وانام احلامي من احضانك، استنيت استنيت يصحاني ضميري ويصحي عطفك وحنانك، استنيت بحنيني وحبي واملي ويأسي، كنت بحبك حب ما صدقتوش انا نفسي، كنت اسمع لك دقة بابي قبل ما توصل عند الباب، كانت الفرحة معاك طيرابي قبل سمانة ما تبقى سحاب، كنت حياتي عمري روحي خليت نمشي اكلم روحي الى اخره. الكوبليه التاني في حاجة ما بتحصلش كتير في الموسيقى، الكوبليه الموجي عامل كذا مقام من غير لزمات موسيقية. المقام الاولاني بيقول جاي تقول معلش خلاص وتكلمني عن الاخلاص، هنا حجاز، وتبكي نهوانت ليه تيرر وتلومني لأول مرة أشوف الأسوة، تبكي نهواند على نوى أثر خلاص كلام سمعته كتير، أنا رست من غير لزمات وانضمت اللي مرفق قلبي طير. بعد كده مقام تاني كنت وحيدي كنت وحيدك تعال احنا الاتنين من جديدك، يعني مقام حجاز على النوى ثم نهواند على النوى ثم راست الدو ثم بيات النوى من غير لزمات موسيقية بتدخل لوحدها كده،
1: نعم،
0: ولا حتى صول تطلع ولا فا ولا مي. فطبعا ده لحن الناس معتبرها سهل، ده لحن صعب جدا جدا في أدائه، محتاج حد يكون عنده حنجرة موسيقية دقيقة.
1: نعم
0: جدا.
1: نعم دكتور، الفرق ما بين الحجاز والحجاز كار؟
0: الحجاز حجاز واحد من تحت تيرارارارارارا، أما الحجاز كار في حجازين، حجاز هنا على الدو، حجاز على النوى تارارارا، ده حجاز تيرارارا، ده حجاز تاني تارارارا بالحساس يعني.
1: شكرا دكتور. نسمع طلب مبارك المهندي شراي غريد الشاطئ.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ويوم خميس جميل إن شاء الله، وأكيد جميل لأنه برفقتنا ونحن برفقة الدكتور أحمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقى العربية. وفي سؤال من فاطمة الوهيبي، سؤال بفرعين برضو، تقول سؤال الضيف الدكتور أحمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقى العربية: كانت مقطوعات بليغ حمدي الموسيقية في غاية الجمال، كيف كان يدمج بين الإيقاعات الشعبية الأصيلة والشجن العاطفي؟ هذا الفرع الأول. السؤال الثاني الفرع الثاني: وعلى ماذا اعتمد في مقطوعاته مثل تمر حنة ودندش؟
1: تمر حنة الأوبريت، لكن في تمر حنة موسيقى لمحمد فوزي، دي حاجة تانية. لكن إذا كان قصده على تمر حنة الأوبريت اللي عمله الوردة، ده حاجة تانية. بليغ حمدي واحد من العباقرة. بليغ حمدي مزج ما بين الفكر المتطور اللي ابتداه الأستاذ عبد الوهاب والموجي وكمال الطويل، هم سبقوه، وما بين الإيقاعات الشعبية وما بين الروح الشعبية. لأن بليغ حمدي كانت بداياته في شبرا، وكان بيسافر لمطربة اسمها نرجس في اسكندرية شعبية، كان يسمع أعمالها وكانت بتعجبه جدا. وكان بليغ بيحب ان هو يمزج ما بين الإيقاعات، يعني تلاقي مثلا يعمل مزورة ثلاثة مزورة أربعة، مزورة ثلاثة مزورة أربعة، مزورة اثنين مزورة أربعة. مثلا يقول لك: قضينا الليالي ندور على الغالي وادي سنين ماشيين، تعرف قال لي ثلاثة ثلاثة أربعة. زي مثلا يقول: الليل بعد ما كان مر تتتا مر تتا لقيته عذاب رتتتتا. الليل بعد ما كان مر أو غربة حسب تغيير اللحن الكلمات فيما بعد، ثلاثة ثلاثة أربعة ثلاثة. مثلا يقول: أي مكان صحرا كان، أو تلاقي ثلاثة ثلاثة اثنين. ده هو بيمشي وراء إحساسه. مثلا يقول لك: يا من ملك روي لا لا لا لا لا الماضي، هي تمشي أربعة: يا من ملك روحي لا لا لا لا لا لا لا. اللازمة عنده بيحطها عشان تكمل الإيقاع والإحساس اللي هو عايزه. هو أضاف حاجات لم يجرؤ، مش من عدم مقدرة، السابقين إضافتها. يعني أضاف الساكسفون إن هو يؤدي شغل سيكا، والترامبت انه يؤدي سيكا، انه مثلا يعمل ايقاع مثلا الزرافات عمله بطريقه مختلفه عن سابقيه. فهو عنده الروح الشعبيه فيها جرأة شويه. يمكن الموجي وكمال الطويل كانوا حريصين على كلاسيكيه الموسيقى العربيه. هو كان متمرد، وكان يعني عايز يعمل حاجه جديده. لكن طبعا صحيح ان هو خد حقه متاخر بليغ حمدي في الحكايه دي، لكن عمل جديد ويحسب له انه خلى الموسيقى تبقى فيها روح سيد درويش، الروح ان الموسيقى تنزل للناس. تنزل للناس وتاخد بايديهم، وده كان بليغ حمدي.
0: طيب، المطربه احلام المصريه، ولماذا المصريه؟ هل هناك في وقتها كان في احلام غير مصريه؟
1: لا، في أحلام الفنانة الجميلة اشتهرت الفترة الأخيرة الخليجية، فطبعا نضطر نحط أحلام المصرية علشان خدت شهرة أكتر من أحلام المصرية، فلازم نحط المصرية عشان يعني نفرق بينهم. يعني هي من طنطا اكتشفها الدكتور الحفني والد الدكتور الرتيبة، وقدمها الأستاذ عبد الوهاب بعد ما سمع صوتها في أغنيتي عطارين دلوني لمحمود الشريف، والأستاذ عبد الوهاب لحنها، اشتركت معاه في فيلم لست ملاكا سنة 46، وغنت القمح الليلة واستمرت تغني. وهي ست كانت من الشخصيات الملتزمة جدا في الوسط الفني، وكانت شخصية محترمة وجميلة وراقية جدا جدا، واسمها زي صفاتها أحلام. عملت كذا فيلم، الشيخ زكريا لحن لها الحان، وعملت فيلم اسمه البنات شربات، والمرأة والمرأة شيطان، لمؤاخذة يعني أحلام مغنية، الطائشة، هذا جناه أبي. والنهاردة هنسمع لها لحن ديني جميل عمله لها أحمد صدقي، كنا بنسمعه الفجر الصبح كل يوم.

الزرقانية سبحانك سبحانك، ولا نهر بيرويها ولا شوكة بتحميها، وبتطلع بتتبل ولقيت توصل ليها، القدرة تكونها والحسن يدونها ويعطيها.

سبحانك سبحان سبحان الله طيور البرية سبحانك سبحان الشمس تصحيها والنجمة تمسيها ولا حد بيطعمها ولا حد

0: سبحانك وحكمها ورعاها. سبحانك سبحانك سبحان الله سبحان الله.
1: الله الله. شكرا دكتور أحمد. نسمع ذكر بس المستمع الكريم عوض الكريم جمال طلب أبو بكر سالم أي أغنية. اخترنا أغنية إن شاء الله تعجبك يا عوض، بس هي ستكون أغنية الختام. أغنية الختام الآن. بنسمع طلب مالك علي من إسطنبول يا بردين لضياب مشهور.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وإذا في تعليق للدكتور أحمد، لا أدري.
1: الله الله الله، تيمة واحدة ولكن بمليون جنيه، حاجة تجليات إلهية. اللحن ده مش طبيعي، مش من صنع البشر يعني.
0: يعني لحن شعبي، يعني تخيل هذا
1: جميل،
0: لحن
1: رائع
0: شعبي
1: رائع،
0: يعني.
1: ده ما نعرفش نعمله بالعلم الموسيقي.
0: سبحان الله. نأتي
1: سبحان الله.
0: إلى الألحان المظلومة دكتور أحمد.
1: في ألحان كده طلعت جميلة حلوة ومحدش حس بيها، زي مثلا يعني لحن البليغ حمدي عامله نجاة، اسمه راجع بتسأل، وكلمات دمها خفيف جدا من مأمون الشناوي، اللي هو بيحط الحاجات اللي دمها خفيف وسط الحاجات الجادة، يعني بتقول له لا انت انت ولا انا انا، حيرني هجرك سنة ورا سنة، راجع بتسأل ده انا اللي بسأل مين انت، قول لي مين وجاي لي من هنا، قول لي مين مين مين، قول لي.

0: نجومها حلاوتها والنهار اللي اتقابلنا فيه ونام الخوف ساعتها. فاكر الشمعة اللي طفاها الهوى، فاكر الوردة اللي بسناها سوا، الليالي كلها دابت على نار البعاد، والنهار تافي ليالي الشوق وليل الشوق سواد. راجع بتسأل ده أنا اللي بسأل مين أنت، قولي مين وجاي لي من هنا، قولي مين مين مين، قولي عايزني ابتسم لك نسيتني الابتسام، مش عارفة ايه اقول لك مفيش عندي كلام. هنا بقى خروج عن المألوف، كلهم قفلوا على درجة واحدة على الري. عايزني ابتسم لك ري نسيتني الابتسام، ري مش عارفة ايه اقول لك، ري مفيش عندي كلام. طبعا ده خطأ علميا لكنه هنا معجزة، يعني ده علميا لو طالب في الامتحان حط عمل الجمل دي يكتبوه له غلط عليه، لكن هنا شيء غير عادي فطري. فاكر الشمع اللي بتفسر له بقى، فاكر الشمع اللي طفاها الهوى، فاكر الوردة اللي بسناها سوا، بتبرر له بقى لو خليت لي مكان حواليا كنت اشتاق واحن اليك، لو خليت لي دموع فعليا كنت اقدر ابكيها عليك. راجع بتسأل انا اللي بسأل مين انت، قولي مين وجاي لي من هنا، قولي مين مين مين، قولي يعني زي بتقول له انت مين يا جدع انت وعايز ايه هنا. بس بشعر جميل يعني. ده مأمون الشناوي.
1: المقام الموسيقي الذي له وظيفتان، القوة والضعف.
0: مقام في كذا مقام في الطرز الجديد بيبقى بيقول يطلع قوي تارارا وينزل ضعيف تيرارا، زي بس يا عيوني حبيبي يعني ليه ليه ليه ليه يا عين ليه اللي طال، ليه ليه ليه ليه يا عين دمعي زاد، هنا تا تا تا تا تا تا تا طلع قوي ونزل ضعيف. هنا حصل حاجه كده في لحن من الحان الاستاذ عبد الوهاب والاستاذ بليغ حمدي، مصيبه سودة عملها الاستاذ عبد الوهاب. في بيقول لك مثلا كلمه اتقالت وانا رديت، لحن اتغنى وانا غنيت، رحت اسال عن حاجه ده ايه، هنا قلب المقام خلى العجم تحت، رحت اسال عن حاجه ده ايه، وطار القلب انقسمت ليه. بليغ حمدي عمل بقى حاجة أنقح من كده بس برضو بالفطرة. ذكريات حبي وحبك ما انساهاش، هي أيام اللي قلبي فيها عاش. ده شيء يعني لا يفصل. الأصابج في قلبي دليلي، الدنيا جبنينا واحنا أزهرها، فتحنا عينينا على همس قلوب مين. طبعا الفنانين العباقرة دول بيعملوا حاجة خارج الطبيعة وخارج العلم الموسيقي، ما نقدرش نفسرها يعني.
1: طب قبل ما نختم، نريد من جماليات الموسيقى العربية،
0: يعني في عندنا مثلا تلاقي الاستاذ عبد الرب مثلا يقول مثلا فيجي في حته واحده يعمل ثلاثة سي ورسول سي بيمول ترارارارا خير، سي بيكار ورسول سي نص، معرفش جابهم ازاي ورا بعض برضو الله اعلم. ورسول الخير ورسول الخير من عند الرسول، من عند الرسول. الست ام كلثوم في لغير كمامة ذات يدا قصيدة جميلة، طاهر ابو فاشا وكامل كمال الطويل، شعر بتقول سيد رجلي وركنك لم يزل صمد، عندنا ثلاثة مي وركنك مينوس ديز لم مينوس بيقول يا زل مي بيموت، برضو شيء صعب جدا انه حد يغنيه لانه كده كانه ماشي على السلك. وطبعا دي لا تسألنا عن السبب، يعني الله يعطي من يشاء، ملك الملوك إذا وهب.
1: طب نسمع شيء من التراث المصري.
0: دي حاجة جميلة، الراجل هنا بيقول له جاعل قلبي أنا جافي، جافي يعني من الجاف، يعني
1: من الجفاف،
0: يا أبو نور زايد عن نجافي، نجف يعني، وأنا ظنين إن جافي. وبيقول له هنا أنا قلت في قلبي لميت إنسانة، وأشوف بعدك يوم لميتين سنة، حرام عليك ما تنسانا. نسمع حتة منها عشان تقعد البرنامج يعني.
1: تفضل تفضل.
0: شغل بالي ده انت غرامك، فوتنا على كوبري صناعي.

0: في يا ابو نور زايد عن نجافي، وانا ضنين النجافي وانت غرامك تغلباني. وتقول لي يا راجل توب والبس للهدايه توب، وانا لسه عليا مكتوب وانت غرامك. ويقول له كمان ايه، يا ما نفسي تيجي رحنا، خدنا الغرام ده تجرحنا والنظره منك تجلى اخره يعني. فكان بيمزجوا ما بين التوريه والطباق والجناس فيها بشكل فطري. هو واحد اللي لحن واللي كتب واللي غنى، اسمه حفني احمد حسن.
1: يعني هي تعتبر من زي مثلا الجناس والطباق، زي المحسنات البديعيه في اللغه العربيه، في محسنات.
0: نعم يا فندم. يعني يقول له زي ما تطلب مني بنديك، واقول لك ملكك بناديك، بين ايديك يعني، وانا ماشي وراك بناديك.
1: وهذا دليل على يعني ثراء اللغة العربية على فكرة، دليل على
0: نعم
1: والمراد والمترادفات فيها بشكل كبير جدا اللغة العربية صراحة يعني. شكرا جزيلا دكتور أحمد يوسف، عميد المعهد العالي للموسيقى العربية. نلقاك إن شاء الله في الخميس القادم على خير وهداة بال بإذن الله تعالى.
0: العفو يا فندم، بارك الله في حضرتك.
1: شكرا. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. وكان المستمع الكريم عوض الكريم جمال طلب أبو بكر سالم أي أغنية. طبعا أبو بكر سالم كل أغاني مثل أي فنان كبير يعني، أو أي فنانة كبيرة، كل أغانيهم جميلة يعني. في أغنية ظبي اليمن، هي الأغنية اللي اخترناها لعوض الكريم جمال. نتمنى أنها تعجبك يا عوض. معها نترككم مستمعينا الكرام في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق. شكرا يا شافي، ما قصرت. نشكر الزميل محمد عبد الله رئيس قسم الاستديوهات، والزميل راشد عبيد من قسم الاستديوهات، كما نشكر الزميل ليجو من قسم الحاسب الآلي، والزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيلة الرميحي، أميرة صديقي من قسم الموقع، ونشكر الزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من قسم البرامج. من داخل الاستوديو حييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: باب له أسرار
1: سيف البحر سفي
0: نغم على أوتار معنى به أشعار صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار طربيات
2: القلب باطل
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج طربيات